طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: سليم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أخي.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه

0: جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للشيخين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي لفظ آخر عنه: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وفي رواية: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. قلنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يكون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

بعدك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلون

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

0: واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: قتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس 37 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو المحصي. لقد أحصاهم وعدهم عدا. الحقيقة في حديث شريف معروف متواتر، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. يتوهم المتوهمون أن الإحصاء هو العد، فمن عدها دخل الجنة. عندنا قاعدة دقيقة جدا، هو أن الشيء العظيم إذا توقف على شيء ضئيل فهذه الأحاديث ليست صحيحة. يعني دخول الجنة التي خلق الإنسان من أجلها، والتي كلف أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره، دخول الجنة ثمنه فقط أن تعد 99 اسماً؟ إذن من أحصاها ليس

معنى الإحصاء هو العد. في قاعدة في اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى. الله عز وجل قال لقد أحصاهم وعدهم عدا. العد شيء والإحصاء شيء آخر. العد معروف، عندي 30 كتاباً، أما الإحصاء قرأت كل هذه الكتب وفهمتها صفحة صفحة، موضوعاً موضوعاً، قيمتها، عرفت أخطاءها، عرفت صوابها، عرفت فوائدها. فالإحصاء يعني العلم، العلم الدقيق. يعني مثلاً لو سألنا مؤسسة كم موظف عندك؟ قال لك عندي 180 موظف، هذا عد. أما الإحصاء إذا كان يعرف أحوال الموظفين واحداً واحداً، قدراتهم، إخلاصهم، كفاءتهم، أوضاعهم المعاشية الاقتصادية، قدراتهم الفكرية، انتماءهم، إخلاصهم، خلفيتهم. الإحصاء ليس هو العد، شيء أبلغ وأعظم وأعمق بكثير من العد. لقد أحصاهم، فالإحصاء هو العلم. لذلك المحصي اسم متعلق بعلم الله عز وجل. لكن في مع الإحصاء تفاصيل، جزئيات، دقائق، معلومات دقيقة جداً. فالذي يملك معلومات كلية إجمالية شمولية شيء، والذي يملك أدق المعلومات دقة مع عمق مع فروق دقيقة جداً، هذا هو الإحصاء. لذلك قالوا الإحصاء هو الإحاطة بحساب الأشياء وليس هو التعداد. إذا قلت هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه، هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه. والله سبحانه وتعالى هو المحصي الذي يحصي الأعمال ويعدها يوم اللقاء. الإنسان ما بيعرف كم يوم عاش بالضبط، وكم نزهة قام فيها، وكم سهرة حضرها، وكم كلمة تكلمها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. يعني أعمالك بدقائقها، بجزئياتها، بتفاصيلها، بمناسباتها، بدوافعها، بأهدافها، بكل ما يحيط بها من دقائق، كلها تراها أمامك يوم الحساب رأي العين. هذا معنى المحصي. الله هو المحصي أي هو الذي يحصي الأعمال ويهيئها لك ليوم القيامة أو ليوم الحساب أو ليوم الجزاء أو ليوم الثواب والعقاب. وقيل المحصي هو العليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور، هو بالمظاهر بصير وبالباطن خبير، هو المحصي للطاعات، هو المحيط لجميع الحالات، هو المحصي لأنفاس الخلائق، الخبير بخفي الوساوس، هو العليم بجميع الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم وأعمالهم. هذا المحصي. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك الإنسان إذا أيقن أن الله عز وجل يحصي عليه كل حركاته وكل أنفاسه وكل أفعاله وكل خطراته وكل وساوسه وكل ما تنطوي عليه نفسه من نوايا، من بواعث، من أهداف، من صراعات، إذا علم أن الله عز وجل يحصي عليه كل ذلك كان شأنه مع الله شأناً آخر. الإمام الغزالي يرى أن المحصي هو العالم. قبل كل شيء قلت لكم إن لله 99 اسماً
من أحصاها دخل الجنة.

لئلا نفهم فهما ساذجا هذا الحديث، من أحصاها ليس من عدها ولكن من علمها، من عرف مضمونها، من عرف أسماء الله الحسنى معرفة يقينية تفصيلية حملته على طاعة الله عز وجل. الإمام الغزالي يقول: المحصي هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصاؤها وعدها وترتيبها ونوعها وصنفها، يعني أدق المعلومات أدق الجزئيات، إذا أضيفت إلى علم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي. والمحصي المطلق الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم. الأيام تسأل إنسان سؤالك ما بعرف شو بتقدر البضاعة اللي عنا، ما بعرف بتقدر رأس مالنا، لك مالي متأكد لأرجع. بتقدر كم طالب في عنا بهذه المدرسة، بيقول لك والله نشوف السجلات. أكثر الناس لا يستطيعون، إذا كانوا صادقين طبعاً، الإدلاء بمعلومات دقيقة، يفتقرون إلى السجلات، إلى المحاسبين، إلى الإحصاءات. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء في علمه وجاهز ودائم. العبد قال: إذا أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها. ربنا عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل يبين، لم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة. والسؤال الدقيق: النعمة الواحدة تعد؟ أخي بالله عد لي هالمحرمة، عد لي إياها، هي محرمة واحدة، كيف بدي أعد لك إياها؟ الله عم يقول: وإن تعدوا نعمة الله. استنبط العلماء أن النعمة الواحدة، الواحدة، لو أمضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها ومنافعها تنقضي حياتك ولا تنقضي منافعها. فهذا من إعجاز القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله، أنتم عاجزون عن إحصائها. فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وكلكم يعلم إذا الإنسان جاءه مولود وجاءته الهدايا الكثيرة، يتمكن بسهرة واحدة يضع الهدايا أمامه ويسجلهم، هي من فلان، بربع ساعة يحصي هذه الهدايا. أما رد هذه الهدايا يحتاج إلى مال كثير وإلى جهد كبير وإلى أمد طويل. ففرق كبير بين إحصاء الهدايا وبين المكافأة عليها. فربنا عز وجل أثبت لنا عجزنا عن إحصاء النعم، فما قولكم بشكر النعم؟ يعني أنتم يا عبادي عاجزون عن إحصاء النعم، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. لذلك الإنسان في موضوع الإحصاء يبدو ضعيفاً جداً. هلأ بتلاقي أي إنسان بده يتخذ قرار، مدير مؤسسة، يحتاج إلى طاقم من المحاسبين، طاقم من المستشارين، حتى إذا طلب معلومات دقيقة كي تأتيه هذه المعلومات. لذلك إن معنى الإحصاء في الحديث الشريف هو العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، أي من علمها. وقيل: المحصي هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلاً، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. وقال بعض العلماء: المحصي هو الذي بالظاهر راقب أنفاسك وبالباطن راقب حواسك. وقيل: المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك، العالم

بجميع حالتك، أنت أمام الله لا تخفى عليه خافية، كل الدقائق، كل الجزئيات، ما دام وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه، فمن باب أولى أن كل حركاتك وسكناتك بعلم الله عز وجل. طيب، لما ربنا عز وجل أمر أم موسى رضي الله عنها، أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم، معناها الموجات بإحصاء الله عز وجل، حركة الصندوق بعلم الله عز وجل، سوقه إلى شاطئ القصر بعلم الله عز وجل، أن تنزل امرأة فرعون في هذه اللحظة بالذات في علم الله عز وجل، هذا الإحصاء، يعني علم بالدقائق بالتفاصيل. أكثر الناس علمهم بالكليات إجمالي، أما التفاصيل ما بيقولك ما بعرفه. تركيب هالدواء بيقولك هذا الدواء معروف يعني، طيب تركيبه الدقيق بيقولك والله شوف التعليمات الداخلية. أما أن تملك كل الدقائق والتفاصيل هذا هو اسم المحصي. الإمام الرازي يقول إن هذا الإحصاء راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم. الآية الكريمة: ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، كما تعلمون الدابة نكرة، نكرة، والتنكير هنا تنكير شمول، أية دابة على وجه الأرض، نملة، دويبية، حشرة، جرثومة، فيروس الذي لا يرى حتى بالمجهر الإلكتروني، ما من دابة، أي شيء يدب على وجه الأرض هو دابة، إلا على الله رزقها. أما كلمة من تفيد استغراق أفراد النوع، الدواب جميعاً، ما من دابة، دابة دابة استقصاء، ما من دابة إلا على الله رزقها، رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. بعضهم قال هذا الرزق، هذه الدابة مستقرها أين ومستودع رزقها أين؟ مستودع رزقها أين؟ أنت لك قمح، لك عند الله غذاء، وليكن هو القمح، يا ترى القمح الذي سوف تأكله أين هو الآن؟ في أي منطقة؟ في الجزيرة؟ لما بحوران؟ لما بفرنسا؟ مستورد؟ يعلم مستقرها ومستودعها، هذا المحصي. ومن معاني المحصي وهو الذي يعنينا أكثر هو أن الله عز وجل يحصي لك أعمالك الصالحة والطالحة، الأغلاط كلها مسجلة، والمكافآت كلها مسجلة، والنوايا الصالحة كلها مسجلة. طبعاً علاقتنا بها الاسم علاقة من نوع آخر، يعني أنت كل شيء مسجل، الخير مسجل والشر مسجل، أعمالك الجليلة مسجلة والصغيرة مسجلة. هذا المعنى ينقلنا إلى أنك إذا أحسست أنك مراقب وكل حركاتك مسجلة، هذا يستدعي أن تكون منضبطاً. الآن إلى بعض الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم المحصي. أولاً، كلمة المحصي بالذات لم ترد في القرآن الكريم، ولكن مادة الإحصاء وردت في مواضع كثيرة. ففي سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً. أحصاهم فعل، لقد أحصاهم وعدهم عداً. في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أيضا فعل إجل. وفي سورة النبأ وكل شيء أحصيناه كتابا. لذلك حظ العبد من هذا الاسم هو أنه متى علم العبد أن ربه يحصي عليه كل حركاته وسكناته وخواطره وأنفاسه ونواياه، شعر أن الله عز وجل بالمرصاد، وأنه عليه أن يكون في وضع لا يستحي فيه من الله عز وجل. يجب أن تراقب قلبك وأن تراقب الله عز وجل، يجب أن تراقب أن الله يراقبك. لذلك سيدنا عمر يقول: فتعاهد قلبك. شوف، نحن دائماً نتعاهد أجسامنا، اللي له عين ضعيفة رأساً طبيب، أشهر طبيب بينتظر شهر أحياناً يعطيه وصفة بينفذها فوراً، بيكون ما معه حق النظارات، بيقول لك عين ما معها لعبة. يلي عنده علة بجسمه، بقلبه، بأمعائه، بأعصابه، دائماً يسعى للعناية البالغة. أما المؤمن يتعاهد قلبه ويخشى، ما دام الله يحصي عليه كل خطراته، يخشى أن يرى الله عز وجل في قلبه شيئاً لا يرضيه. لذلك قالوا: القلب منظر الرب. القلب منظر الرب. وفي الحديث القدسي: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد تجاه اسم المحصي أن يحصي هو أيضاً أخطاءه، أن يحصي أيامه، أن يحصي أفعاله، يعني أن يتعود أن يحصي. في أشخاص يسجل عنده، إذا أخطأ باليوم يسجلها حتى الله عز وجل يغفر له إياها، يستغفر الله عز وجل من أخطائه، وقد يقابل كل خطيئة بعمل صالح. فمع أنه الإحصاء بين العبد والرب في بون شاسع جداً، لكن علم نفسك تحصي أيامك. أنا الآن مضى من عمري كذا، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ والله سؤال دقيق وسؤال محرج وسؤال مخيف. كيف مضت هذه السنوات 40، 30؟ إذن إذا مضى من عمري أكثر مما بقي، وهذا الذي مضى مضى كلمح البصر، فالذي بقي أقل مما مضى. كيف سأستغل هذه الأيام والليالي؟ كيف سأنظم برنامجي مع الله عز وجل؟ كيف سأطلب العلم؟ ما العمل الذي ألقى الله به؟ يجب أن يحصي نعم الله عليه لئلا يقع الإنسان في الغفلة. بعضهم دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء، قال: إلهي أنت المحصي لحركات العباد، المحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد، أحصيت جميع الأسرار في الإنسان وجمعت فيه سائر الأكوان، اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنوار المعطي الوهاب، وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ونحصي سائر أحوالنا، إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء متعلق باسم المحصي. الحقيقة أسماء الله الحسنى مهما تحدثنا عنها لا نفي بحقها، لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله. من أسماء الله الحسنى الأخرى اسم الحفيظ. الحفيظ، ربنا عز وجل قال: وربك على كل شيء حفيظ. اخترت هذا الاسم الثاني مع الاسم الأول لشدة العلاقة بينهما. الله سبحانه وتعالى حفيظ، حفظ لنا مثلاً: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ لنا القرآن الكريم،
وهذا من نعم الله.

العظمى تقرأ القرآن وأنت واثق أنه كلام الله حقاً، من تولى حفظه؟ ربنا سبحانه وتعالى. حتى أنه قد قيل لو أن الإنسان أخطأ في القرآن الكريم لصاح به الصبية في كل مكان. يعني سبحان الله، نقل القرآن بالتواتر وتولي الله حفظه جعل هذا الكتاب، يعني لو أن جهة مهما كانت قوية غيرت كلمة. سمعت مرة الأجانب طبعوا 50,000 نسخة في تركيا بس حذفوا كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. حذفوا كلمة غير: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جمعت النسخ وأحرقت. وهذا من تولي حفظ الله للقرآن الكريم. حفظ الله هذا القرآن بأن سخر له علماء تمرسوا به وكانوا شديدي الغيرة عليه، وأجر الله على يدهم كل الخير. وهذا من حفظ الله عز وجل. في عندنا حفظ آخر: يحفظونه من أمر الله. المؤمن هناك ملائكة تحفظه، وهذه الملائكة سخرت له وهي من أمر الله عز وجل. الحياة فيها أخطار كثيرة، أيام تلاقي أنه على وشك كان في خطر كبير أنه يصير في مرض، يصير في حادث، لك ثواني الله أنقذني. فكل ما حفظك الله به في الدنيا هذا من اسم الحفيظ. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين، يحفظونه من أمر الله. وربنا عز وجل يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا آوينا إلى فراشنا أن نقرأ آية الكرسي، وقال بعدها: لا يزال عليك من الله حافظ. إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام: لا يزال عليك من الله حافظ. في بالليل أخطار، في لصوص، في حالات مرضية في الليل تظهر، قد يظهر مرض ولا طبيب في الليل، في شيء قد يحترق. واحد هو نايم صار في ماس كهربائي، احترقت غرفة النوم، استيقظ على الدخان يعني. فالإنسان إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال عليك من الله حافظ. ومعنى حفيظ أيضاً يحفظ الأعمال. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذا المعنى الثالث. في معاني أخيرة: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من الذي يحفظ الوجود من أن يعود إلى العدم؟ الله جل جلاله يحفظ الوجود، هو خلق الكون ويحفظ بقاءه. هذا معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من يحفظ للأرض حركتها، مسارها، توقيتها؟ الله جل جلاله. الآن قال: تأمل في أحوالك، من يحفظ لك دينك؟ هناك أشخاص أذكياء وأقوياء زاغت بهم الشهوات ووقعوا في شر أعمالهم. طيب الإنسان ما دام دينه حافظ عليه معناها الله عز وجل تولى حفظه. لو أنه الله عز وجل تخلى عنه لزلت به شبهة أو اقتنصته شهوة. كونه أنه الإنسان دينه سليم معنى ذلك أن الله عز وجل حفظه من الشك، من الشرك، من الشبهات، من الشهوات. الآية التي ذكرناها قبل قليل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله جل جلاله حفظ السماوات أيضاً من كل شيطان مارد
قال: وحفظا من كل شيطان مارد.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. كمان الحفيظ معناه الوكيل. قال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. إذن معنى المحصي ومعنى الحفيظ في قواسم بينهما مشتركة. الحفيظ حفظ القرآن الكريم، الحفيظ حفظك من شر ما خلق. ألا تقرأ كل يوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد؟ هل هناك فرق بين الاستعاذة بالله واللياذ بالله؟ فلان استعاذ بالله وفلان لاذ بالله، نفس الشيء أو الشيء نفسه؟ نفس الشيء خطأ، الصواب الشيء نفسه. الاستعاذة من الشر واللياذ في الخير. لاذ بالله ليرزقه طفلاً، لاذ بالله ليرزقه رزقاً حسناً، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعياذ واللياذ، العياذ من الشر واللياذ للخير. طيب سؤال، الإنسان أحياناً يستعيذ بالله ولا يرى نتائج لهذه الاستعاذة، كيف نجيبه؟ والله العلماء قالوا: الاستعاذة بالله ليست مجدية إلا إذا كان القلب حاضراً. إذا كان قلبك حاضر فالاستعاذة مقبولة وترى نتائجها واضحة تماماً. أما أن تستعيذ استعاذة لفظية، هذه لا تقدم ولا تؤخر. وربنا عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. في مخلوقات شريرة، في حشرات. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، أي حتى يفتخروا بها، إلا أصابتهم الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم. إذن الحياة فيها مخاطر، فيها أمراض. طيب هالخلايا حينما تنمو نمواً عشوائياً، من يحفظنا منها؟ الله جل جلاله. من يملك أن يضبط نمو خلاياه؟ هذا المرض الذي تحدى العصر حتى الآن ما له دواء، يأتي مرة بالدماغ، مرة بالدم، مرة بالعضلات، مرة بالأحشاء، مرة بالكبد، مرة انتهى. طيب الحفظ الإلهي أن يحفظ لك أعضاءك من هذه الأمراض الوبيلة. إذن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الشيء المظلم. الظلام رمز الشر. إذا وقب أي إذا دخل الليل، في مفاجآت الليل، والشيطان إذا دخل قلب الإنسان واستحكم فيه أيضاً هذا شيء مخيف. الإمام الغزالي يقول: المؤمن يجتهد أن يحفظ نفسه عن اتباع الشبهات والبدع. أنت حظك من هذا الاسم أن تحفظ نفسك من الشبهات والبدع. والحقيقة البدع خطيرة جداً، لأن المبتدع الذي أحدث بدعة أو اعتقد ببدعة هذا لا يتوب منها. يعني أخطر شيء في العقيدة أن تكون مبتدعاً، أي أن تحمل عقائد ليست صحيحة، لأن الخطأ في العقيدة هذا الخطأ ينسحب على كل أعمال الإنسان. فحظ الإنسان من هذا الاسم، بما أن الله هو الذي يحفظ لك دينك ويحفظ لك بدنك ويحفظ لك أهلك، وهو الحفيظ العليم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. حظك أنت من هذا الاسم أن تحفظ عقيدتك من البدع والشبهات. فلذلك الإنسان المؤمن يجري مراجعة، أية عقيدة يتأكد منها، يسأل عنها، يستوثق منها.

يبحث عن دليلها حتى تكون مجموع عقائده صحيحة سليمة. هذا الإنسان المؤمن. الحفظ هنا أن تحفظ عقيدتك من الزيغ، من الضلال، من الشبه، من البدع. قال: وأن تحفظ جوارحك من المعاصي. الله حفيظ، وينبغي أنت أن تقتدي باسم الحفيظ، أو أن تتخلق بهذا الاسم الذي هو لله عز وجل، أن تحفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات والضلالات والبدع، وأن تحفظ جوارحك من المعاصي والآثام. ما الذي يدفع الجوارح إلى المعاصي؟ دافعان: دافع الشهوة ودافع الغضب. الأيام الإنسان بساعة غضب قد يعتدي، قد يتجاوز الحد، فالغضب أحد أسباب الطغيان، والشهوة أحد أسباب الطغيان. ينبغي أن تحفظ نفسك من عوامل الغضب وعوامل الشهوة. لذلك الشريف هو الذي يبتعد عن أسباب المعاصي، لا عن المعاصي بالذات. هلأ الزنا معصية كبيرة جداً، الله عز وجل ذكره بين موتين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجاء نفي الزنا عن المؤمنين بين النفي عن قتلين. إذن الزنا كالقتل تماماً. طيب كيف تحفظ نفسك من الزنا؟ بأن تدع هامش أمان بينك وبينه. هذا الهامش عدم الخلوة بأجنبية، هذا من حفظ نفسك من الزنا. عدم المصافحة، الاختلاط، النظر، صحبة الأرازل، هذه كلها إن طبقتها تكون قد وضعت بينك وبين الزنا هامش أمان. لذلك احفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات ومن الأوهام والضلالات والبدع، واحفظ جوارحك من المعاصي بالابتعاد عن أسباب المعاصي، وهي الشهوات وعوامل الغضب. والله عز وجل ذكر أن هذا الاسم يمكن أن يتصف به بعض العباد، والدليل: هل ذكر الله عز وجل عبداً من عباده أو نبياً من أنبيائه وصفه بأنه حفيظ؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تخلقوا بأخلاق الله، فهذا من التخلق بأخلاق الله. المؤمن حفيظ، أما غير المؤمن: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما في دقة. تلتقي بإنسان حساباته كلها فوضوية، جيبته الغلة واحدة، تعطيه مصاري حتى يشتغل شغلة بيصرف منه حياته، وكان أمره فرطا. ما في حفظ، هذا له مكان، هذا له مكان، هي حسابات دقيقة. فمن علامات الإيمان الدقة والحفظ. المؤمن كيس فطن حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمن علامات المؤمن الدقة والحيطة والحذر، وهنا الحفظ. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن معاني حفيظ، إذا أنت كنت مثلا مدير مستشفى، كنت مدير مدرسة، كنت صاحب متجر، صاحب مؤسسة، المفروض تكون دقيق أنت، الأمور أن تكون منضبطة عندك. فعلامة حفظك ألا تغيب عنك شاردة ولا واردة، أن تكون أعمال الموظفين في حصن أو في حفظك، تعرف المقصر من المحسن. في شخص بيكون بيسمع من الموظفين ثناءات أحياناً، المقصر يزيد في الثناء، والمجد لا يراه أحياناً، بيأخذ فكرة معكوسة، الجيد نسيانه والسيء عم يثني عليه. هذا مو حفيظ، هذا إني حفيظ عليم. وقالوا إن الحفيظ هو الذي هداك إلى التوحيد وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديد. إذا هداك الله إلى التوحيد
وإذا سمح لك

أن تقوم بخدمة الخلق، فهذا أيضاً من كرم الله عز وجل وتحقيقاً لاسم الحفيظ. والحفيظ قيل هو الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى، وفي حال النعمة عن البلوى. الإنسان بحالات النعمة ليحفظ دينه. أيام الإنسان بتروج تجارته، فقال بعضهم إذا راجت بضاعتك فاحفظ دينك. ممكن رواج التجارة يحملك على الكبر، رواج التجارة يحملك على الطغيان، رواج التجارة يحملك على الاحتكار ورفع الأسعار. قال إذا راجت تجارتك فاحفظ دينك، وإذا كسدت فاحفظ مالك. الإنسان أحياناً تكسد بضاعته، يبيع على أي إنسان بلا تحقق، هذا الإنسان يأخذها ولا يعطيه ثمنها، ويقف على بابه السنوات الطويلة ليحصل ثمنها، لو أبقاها عنده لكان خيراً له. فإذا راجت فاحفظ دينك، وإذا بارت فاحفظ مالك. والله سبحانه وتعالى أيضاً كما قلت قبل قليل يحفظ الله من الشياطين. إذا استعاذ به المستعيذ الشيطان بوسوس. سيدنا موسى حينما رأى هذا القبطي وقد اعتدى عليه المعتدون قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إذا أنت قرأت في الجريدة جريمة يجب أن تقول في نهاية قراءتها هذا من عمل الشيطان. بعض المجرمين يقتلون سائقاً من أجل مال زهيد. قرأت مرة عن إنسان قتل سائق، سرق من السيارة شريط كاسيت وخمسين ليرة، أصبح قاتلاً وسوف يمضي 25 عاماً في السجن إن لم تكن إعداماً من أجل 100 ليرة. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من ساعة الغفلة. ساعة الغفلة خطيرة جداً، الغفلة عن الله عز وجل. إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل يأتيه الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالحفظ أيضاً يحفظ لك عقيدتك، يحفظ لك جسمك، يحفظ لك أهلك، يحفظ لك مالك. شو المال؟ كما أنه يأتي ويدهش الإنسان بمجيء المال أيضاً يدهش بزواله. العوام بيقولوا إذا أعطى أدهش، أقول وإذا أخذ أدهش. يدهشنا مرتين في عطائه وفي سلبه. من معاني الحفيظ لم أذكره بعد هو أن الله عز وجل حفيظ، أي لا ينسى. نحن نستخدم هذا المعنى، فلان حافظ، يعني ذاكرته قوية جداً. ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. فالإنسان بينسى بالتقادم، بينسى مع تقدمه في العمر، أيام بينسى مع كثرة همومه ومتاعبه، لكن الله جل جلاله لا ينسى أبداً. هذا معنى الحفيظ أيضاً. قالوا هو ضد التضييع. الحفيظ أيضاً من معانيها أيضاً الرعاية والعناية. فصار دخلنا بالحفظ حفظ القرآن وحفظ الأبدان وحفظ الدين وحفظ السماوات وحفظ الإنسان من شر ما خلق، والحفظ ضد النسيان، والحفظ هو الرعاية. بعضهم قال يا حافظاً لوجود العالمين فما يحيد عن غاية نقضاً وخسرانا، وحافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا، خلقت فيهم عيوناً يبصرون بها وقد خلقت بهم للسمع آذانا، لو لم تكن أنت يا رباه حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا. يعني الآن مثلاً العين كيف حفظها الله لنا؟ وضعها في هذه المغارة. لو أن العين بارزة على الجبين أول وقوع على الأرض أصبح أعمى. شوف مكان

بمكان دقيق. هذه الجمجمة كيف حفظها الله لنا؟ بمفاصل ثابتة فيها حركة بسيطة جداً، فالطفل أحياناً يقع على الأرض وتسمع لصوت رأسه على الأرض دوياً كبيراً، ومع ذلك يبكي دقائق ثم يسكت. طيب لو أن هذه الجمجمة قطعة واحدة لانكسرت، أما فيها مفاصل بشكل خط منكسر متداخلة وفي فراغات، فهذه الفراغات حينما يقع الطفل على الأرض تتداخل، بهذا التداخل تنجو هذه الجمجمة من الكسر. هذا من الحفظ أيضا. طيب من الحفظ الله جعل الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج، لو معكوسة، لو أن الشرايين في الخارج أي جرح، القلب لما يضخ الدم لو فتحنا شريان، قال لي طبيب جراح، قال لي إذا كنت أصبت شريان خطأ بيصل الدم للسقف، نضخ القلب إلى سقف الغرفة يصل الدم، لكن من فضل الله كل شيء ظاهر هنا أوردة. طبعاً الدم ينطلق من القلب إلى الأطراف ويعود ثانية إلى القلب، بس هذا الأوعية الخارجية هي طريق العودة، لذلك الضغط ضعيف جداً، فإذا انجرح يطلع الدم بيسيل سيلان. أما لو جرح شريان أساسي لأصبح الدم على الجدران. إذا من حفظ لنا هذا الدم بجعل الشرايين في الداخل؟ الله عز وجل. طيب القلب في مركز توليد كهربائي ذاتي، وفي مركز ثاني احتياط، ومركز ثالث احتياط. من أجل ماذا؟ توقف الأول عمل الثاني، توقف الثاني عمل الثالث، هذا أيضا من حفظ الله عز وجل. طيب الإنسان أحيانا بجوع، متى يجوع الإنسان؟ قال بجوع حينما تقل كمية السكر في لا في الدم بل في الكبد. لو فحصنا إنسان جوعان النسب الغذائية بالدم تامة 100%، والدليل إذا واحد في حالة جوع شديد وجاءه خبر مؤلم يلغى الجوع، معناها عضلاته فيها غذاء، ممكن يمشي 5 ساعات دون طعام. إذاً من حفظ الله لنا أن جعل الإحساس بالجوع يبدأ عندما تنقص كميات السكر في الكبد لا في الدم. الدم دائماً نسبه ثابتة، هي من الحفظ. من حفظ الله لنا أن الله جل جلاله جعل في العظام أعصاباً حسية. لو الله عز وجل ما جعل في العظام أعصاب حسية، فواحد كسرت رجله فتابع السير حتى تصبح قدمه قطعتين، أما جعل في العظام أعصاب حسية حساسة جداً، بحيث لو حصل كسر من شدة الألم تبقي رجلك كما هي، وأن يبقى العظم كما هو بعد الكسر 4 أخماس العلاج. هذا من حفظ الله لنا. طبعاً من حفظ الله لنا أنه جعل كل الأطعمة السامة مرة، كل الأطعمة المتفسخة لها رائحة لا تحتمل. لو الطعام تفسخ وبقي محافظاً على رائحته نأكله، أما الطعام المتفسخ، شوف اللحم المتفسخة لا تستطيع أن تقابلها. فهذه من حفظ الله لنا. بل إن هناك حالات إنه إذا في بالجسم جرثوم، هناك أجهزة في الجسم تحاصر هذا الجرثوم إلى أن تقضي عليه وأنت لا تدري. يعني تلاقي بجلدك في حبة بيضة بعدين طلع منها سال منها قيح، هل تدري أن هناك معركة طاحنة جرت في هذا المكان؟ جهاز المناعة تماماً كالجيش، فالاستطلاع يستطلع طبيعة هذا الجرثوم.

ويأتي بالمعلومات. معمل الموصول يصنع مصل مضاد للجرثوم، المقاتلون يحملون هذا السلاح ويحيطون بهذا الجرثوم إلى أن يقضوا عليه وأنت لا تدري. هذا من اسم الحفيظ. وحينما تقل المناعة في الإنسان بسبب مرض الإيدز أو السرطان بالدم،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب،

أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

0: البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: نعود إلى التفكر ذكرا وشكرا وإقرارا واعترافا بأنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. صدق الله العظيم.
0: وعن التفكر يقول أبو سعيد الخدري:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. فقالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف، والتفكر فيه، والاعتبار عند عجائبه. صدق رسول الله.
1: ويقول السلف الصالح: إن التفكر في كتاب الله تعالى إنما ينصرف إلى التفكر في كل ما لفتنا سبحانه وتعالى إلى التفكر فيه من بديع صنعه وآيات إعجازه في خلقه. وفي ذلك يقول الحسن البصري:
2: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو.
0: ويروى أن لقمان كان يطيل الجلوس وحده، فمر به مولاه ذات يوم فرآه على تلك الحال فقال له:
2: يا لقمان، إنك تطيل الجلوس وحدك، ولو جلست مع الناس كان آنس لك.
1: ويجيب لقمان:
2: إن طول الوحدة أدوم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق

0: الجنة.
1: ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة.
2: ويقول وهب بن منبه:
0: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل، وما عمل امرؤ قط بما علم إلا دخل الجنة.
1: وعلى طريق التفكر والتدبر ذكرا وعرفانا وإقرارا نلتقي بابن قيم الجوزية الذي يقول: تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور، فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم ويعظم الضرر بها، ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها الإنسان عند الحاجة إليها، فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: ثم تأمل حكمته تعالى في أنه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات، بحيث لو فقدها لفاته الكثير في أمر معاشه ومصالحه. وننبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع، وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس. ثم اذكر منافع النار في انضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع به إلا جافا، وتحليل ما لا ينتفع به إلا محلولا، وعقد ما لا ينتفع به إلا معقودا مركبا. أكان يمكن أن يتم ذلك إلا بتقدير العزيز العليم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين المتدبرين العارفين نلتقي.
1: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذا صلى الصبح أخذ المصحف في حجره وانهمرت دموعه تبل لحيته، وكلما مر بآية فيها زجر أو تخويف أخذ يرددها دون أن يتجاوزها من كثرة البكاء حتى تطلع الشمس. وعن عمر بن عبد العزيز يقول يزيد بن حوشب:
2: قرأ عمر بن عبد العزيز يوما قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك

0: كمن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. فبكى عمر بكاء شديدا حتى سمعه أهل الدار، فجاءت فاطمة زوجته فجلست تبكي لبكائه، ثم بكى أهل الدار لبكائهما. فجاء ولده عبد الملك فدخل عليهم فرآهم يبكون.
1: يا أبتي ما يبكيك؟
0: يا بني، ود أبوك لم يعرف الدنيا ولم تعرف. والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار.
1: ويروى أنه رؤي في المنام بعد 12 سنة فقال:
0: الآن تخلصت من حسابي، اسمع يا من أمن الأقدار وليس له عند مولاه أعثار. تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين، قد منعوا القربى. وأهل التقى لله تسري قلوبهم إلى غاية نالوا بها المشرب العذبى، فجالوا بنور العلم في روضة التقى، بها أنفس الأبرار قد ملئت حبا.
2: الله حسبي، في الأكوان آيات، فيها لمعرفة الرحمن إثبات. انظر إلى كل مخلوق تعاينه، إذ تعتريه من التغيير حالات. تصريف رب حكيم مالك صمد، وكل فعل له في اللوح ميقات. أخي فبادر إلى زاد تحصله ولا تسوف، فللتأخير آفات.
3: إلهي، إلهي أثبتت في كل الخلائق آية، وجعلت منا آية الآيات. قرمتنا في الأصل إذ سجدت لنا بالأمر منك ملائك الرحمات، وجعلت مسكننا الجنان بداية ونهاية لملازم الطاعات. ألقيت في الأرض الرواسي أن تميد بنا وأنهارا لأجل عظاتي، والشمس والقمر البهية وأنجما سخرتها لهداية وهداتي، والماء منه حياتنا آتيتنا منه الفرات لتجزل المنات.
2: علمتنا ما لم نكن ندري به، حتى ملأت الأرض بالآيات. أنت العليم بما تكن نفوسنا، أنت الخبير بساقط الورقات. ما شئت كان ولم يكن ما لم تشأ، والخير ما ترضاه من حالاتي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، يا إلهي، السماء سقف محفوظ، والأرض بساط ممدود، وأنت يا إلهي خالق الإنسان والأكوان، ومبدع الألوان، عليك نتوكل، وباسمك نفتتح هذا النهار المبارك في وطن طاهر مرابط. فحرك يا إلهي كل ساكن، واشف كل مريض، واقض دين كل مدين، وانشر جناح الفرح والمرح في كل بيت من بيوت الأردن. اللهم هذا صباحك الطالع كالوعد، يرفه رخيا نديا، وها هي مخلوقاتك تدرج على الأرض بعد سبات وبيات، فهيئ لها سبل الرزق الميسور، وقسمه بعدلك المعهود على كل نفس مع مطلع كل شمس. وليدم خير هذا الوطن عميما، وحاميه كريما، فهو السند والأب والأخ والإنسان، وهو القائد والرائد، والعين الساهرة على راحته وسعادة شعبه. وحيثما طاف النظر بدت أفواج المواطنين تتوزع في شتى الربوع، تتكامل وتتكافل في لوحات شعبية حميمة، لا أحد يتوانى أو يتقاعس، ولا أحد يضعف أو يهون، الكل هنا صوت يتعالى مطلقا نشيد الوطن وحاملا لواءه، سباقا إلى الواجب اليومي بإخلاص وتفان وانتماء. فيا رب، فيا رب، أنت الغني الكريم، وأنت العزيز الحكيم، اغفر لنا جميعا واجعلنا من المكرمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وارض عن آله وصحبه.

بقدرته وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وزد اللهم وبارك في أهل محبته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صفوتك من الرسل والأنبياء، وأمينك على وحي السماء، وخير من هفت إليه أرواح الأولياء، ومالت إليه قلوب الأتقياء. اللهم واجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بطاعتك وتقواك، واملأني إخلاصا في حبك وهواك، وأرضني بقدرك وقضاك، وأسبل علي سترك وغطاك حتى يوم ألقاك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف ولد عدنان الذي كان خلقه القرآن وطبعه الإحسان صلاة طيبة زاهرة نامية ناضرة مشرقة نيرة. اللهم إنه رسولك الذي دعانا إلى توحيدك وعبادتك وأرشدنا إلى تقديسك وطاعتك وهدانا إلى رضوانك ومحبتك، فصل يا ربنا عليه صلاة تعز بها أنصاره وأتباعه وتزيد بها أقوامه وأشياعه وتحقق بها للمسلمين الألفة والجماعة. اللهم وصل وسلم عليه صلاة تشمل أزكى الصلوات وأطيب التحيات حتى تصل إلى حضرته هذه الصلوات والتسليمات وهي تنطق بدلائل الحب والإكبار وتبدي شواهد الأمل والاستبشار بشفاعة الشفيع المشفع في يوم شديد الهول والأخطار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا بأقواله وأفعاله روح المكارم والفضائل، وعرفنا بسنته خير المحاسن والشمائل، وأرانا سبيل الجهاد والأخذ بالأسباب والوسائل. اللهم صل عليه صلاة نعوذ بها بفضلك من سوء الحال والمآل، ومن خيبة الرجاء وضيعة الآمال، ومن

الأقوال وشر الأعمال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقني بها حسن القصد والاعتدال، وتوفقني بها إلى صدق الاعتماد عليك والاتكال، وتلبسني بها حلل القبول والوصال.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا

0: عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: إيم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: الحصاد الحصاد الحصاد.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب
10: بيجتمعوا على سفرة مطاعم.

0: السيوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات.

0: الثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار

المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 86، وهي قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن بالله من آمن به ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الإخوة الكرام، هناك طريق إلى الله وهناك طريق إلى جهنم، طريق إلى الجنة وطريق إلى جهنم، طريق إلى الله وطريق إلى الشيطان، لكن الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، المنهج واحد، أما سبل الوصول إلى الله متعددة. يمكن أن تصل إلى الله بإنفاق مالك، أو بضبط تربية أولادك، أو بإحسانك، أو بطاعتك، أو بعباداتك، أو بصيامك، أو بوسائل لا تعد ولا تحصى. المنهج الإلهي واحد، الحق لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، الحق لا يتعدد، الحق واحد، لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أما الباطل متعدد، مليون باطل فيه، باطل اعتقادي، باطل شهواني، باطل كيدي، باطل قهر، باطل اختلاس، باطل كذب، باطل انغماس بالشهوات. الباطل متعدد، مذاهب وفرق وملل ونحل واتجاهات وتيارات وطوائف ومذاهب لا تعد ولا تحصى، كما أنه لا يمر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحد، ولكن يمر بين نقطتين ملايين الخطوط المنحنية والمنكسرة. فالباطل متعدد والحق واحد، يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذاً الحق واحد والباطل متعدد، لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق أنواع الأعمال الصالحة. إنسان يتقرب بإنفاق ماله، إنسان يتقرب ببذل وقته، إنسان يتقرب ببذل علمه، إنسان يتقرب ببذل جاهه، إنسان يصلح بين اثنين، إنسان يوفق بين زوجين، إنسان يزوج الشباب، إنسان يبني المساجد. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، هذه الحقيقة الأولى. في حق واحد، في باطل متعدد، إلا أن طرق الوصول إلى الله لا تعد ولا تحصى، كما أن طرق الوصول إلى النار لا تعد ولا تحصى. في ربا، في زنا، في دعارة، في اختلاس، في سرقة، في قهر، في ظلم، في قتل، في استبداد، الطرق الموصلة إلى النار لا تعد ولا تحصى، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، إلا أن الحق واحد لا يتعدد والباطل متعدد. هي أول فكرة. حينما قال الله عز وجل في هذه السورة بالذات:

لأقعدن على لسان الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ما دام الإنسان يمشي في طرق الباطل، في طرق الشهوات، في طرق الانغماس بالدنيا، ما دام في طريق يؤدي به إلى النار فالشيطان يتركه لأنه يحقق هدفه. ما دام الإنسان يمشي في طرق تنتهي به إلى النار فالشيطان يتركه، هذا مضمون. أما حينما يبدأ الإنسان السير إلى الله، يصطلح مع الله، يتوب إليه، يقبل عليه، يقلع عن الذنوب كلها، يبدأ دور الشيطان مع هذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط مستقيم، الحق صراط مستقيم، والمستقيم أقرب خط بين نقطتين. ماذا يفعل هذا الشيطان؟ قال ولآتينهم من بين أيديهم. في بالعصر ضلالات يستخدمها الشيطان كأوراق رابحة، من هذه الضلالات موضوع الجينات، أن المنحرف له جينات خاصة، إذا ليس ذنبه. إذا إنسان منحرف أو شاذ بتركيبه الجيني في خصوصية، من هذا المنطلق غير الصحيح، من هذا الوهم أعطي المنحرفون حقوقهم المدنية والشاذون، هي ضلالة من ضلالات العصر. فالشيطان يروج لهذه الضلالات. نظرية داروين التي تنفي وجود الخالق وتبين أن هذا الكون كان بهذا الشكل محض صدفة وبدأ من مخلوق وحيد الخلية ثم تطور، وهناك قفزة نوعية بين المادة وبين الخلية الحية، وأن الخرق البالية تنتج فأرة، وأن الوحل ينتج ضفدعاً، وأن اللحم المتفسخ ينتج دوداً. هذا في كتاب أصل الأنواع لداروين، والعلم أثبت عكسه وأثبت بطلانها. داروين إذن يروج لها، الشيطان يروج لهذه النظرية لأنها تلغي المسؤولية، تلغي وجود الإله، تلغي الجنة والنار، تلغي الحساب والعذاب، تلغي المنهج، تلغي افعل ولا تفعل. ولآتينهم من بين أيديهم، كل إنسان منحرف يقول لك بجيناته في انحراف، لكن حينما اكتشفت الخارطة الجينية وكان اكتشافها قفزة نوعية في العلم، أثبتت هذه الخارطة أنه لا علاقة للجينات بالسلوك، فكل هذا الذي كان يتوهمه الناس أصبح باطلاً. إذاً ولآتينهم من بين أيديهم، أروج لهم ضلالات العصر وشهوات العصر، في بكل عصر ضلالات وفي شهوات، يعني في شبهات وفي شهوات، وأنا أقول في أول كل درس أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. الحق يصنع القوة، أنت قوي لأنك على حق، لكن في عالم المادة أنت على حق لأنك قوي، هذه أيضاً من ضلالات العصر. من هذه الضلالات العنصرية، يعني لك ما ليس لغيرك. العنصرية أن تتوهم أنه ما لك

لغيرك، وما على غيرك ليس عليك، لك ما ليس لغيرك، وعلى غيرك ما ليس عليك. هذه من ضلالات العصر، تسمى الآن العنصرية. فالجينات أنواع الانحراف والشذوذ تفسر تفسيراً يريح المنحرف، في خصوصية بجيناته، والعلم أثبت عكس ذلك، لا علاقة للجينات بالسلوك. الأخلاق نسبية، ما هو محرم في بيئة مقبول في بيئة أخرى، معنى ما في قيم ثابتة، كل بلد له عادات وتقاليد وتراث وموروثات، فإذا كان الشيء هنا محرم هنا مقبول ومباح. هذه الفكرة ميعت القيم، مجتمع بلا قيم. أيها الأخوة، الفتن الطائفية من هذه الضلالات، نستورد مشكلات من التاريخ ونجعلها أصلاً في الدين ونسفك الدماء من أجلها، هذا من ترويج الشيطان. بل إن كل طاغية يستخدم سلاح الفتن الطائفية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الفتن الطائفية من ضلالات العصر، العنصرية من ضلالات العصر، التطهير العرقي يقتل لأنه من هذا العرق فقط، ما له علاقة، لم يسفك دماً، ولم ينهب مالاً، ولم ينتهك عرضاً، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل، هذا أيضاً من ضلالات العصر. ولآتينهم من بين أيديهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، من هذه الضلالات، من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم يعدم 20 مليون رأس غنم في أستراليا، للحفاظ على مستوى السعر، بينما شعوب بأكملها تموت من الجوع. أحياناً أتلفت كميات من الزبدة يساوي حجمها حجم أهرامات مصر، حفاظاً على السعر المرتفع. محصول البرتقال أتلف بأكمله، لكن لما تسلل الزنوج إلى يأكلوا منه مجاناً، في العام القادم سمم هذا المحصول، رش بالسموم. الشيطان يروج لهذه الضلالات وتلك الشهوات. الضعفاء يسحقون من ضلالات العصر، هذه الضلالات، وهناك الشهوات. الشهوات يعني الجنس الآن في العالم إله يعبد من دون الله. إذا في 800 محطة فضائية، 400 محطة منها إباحية، وإذا في 8 مليارات موقع في الإنترنت، 23 مليون موقع إباحي، وفي تجارة الرقيق الأبيض منتشرة في العالم. إذاً ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ما في التاريخ من فتن تحيا هذه الفتن ويركز عليها وتعد أصلاً في الدين، ويقتتل الناس من جراء هذه الفتن، فتن عرقية، فتن طائفية، فتن مذهبية، هذا أيضاً من فعل الشيطان. من بين أيديهم ومن خلفهم.

أو إحياء التراث الوثني وتجاهل الإسلام. يكون قبل الإسلام في حياة وثنية، في آلهة متعددة، إحياء التراث الوثني، تمجيد ما قبل الإسلام من أصنام ومن عادات ومن تقاليد، أيضاً هذا من وسوسة الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أما عن أيمانهم وعن شمائلهم فمثلاً التحريش بين المؤمنين هذا من فعل الشيطان، يعني المسلمون جماعات ومذاهب وطوائف وفرق، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الغرق في الجزئيات ونسيان المقاصد والكليات. نختلف على صلاة التراويح، وفي بعض البلاد يتقاتلون، وهي سنة، ووحدة المسلمين فرض. نختلف على تسمية الأشياء، ما تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل؟ نختلف ونقتتل. نختلف على التشهد، بحركات متتابعة أم بحركة واحدة؟ نختلف على أشياء تعد من الدرجة المئة في سلم الأولويات، ومع ذلك نختلف ونقتتل أحياناً. عن أيمانهم الدعوة إلى الذات لا إلى الله، دعوة إلى الذات أساسها الابتداع، أساسها التنافس، أساسها إلغاء الآخر. عن أيمانهم، عن أيمانهم الاهتمام بالمظاهر. تجد مؤتمر إسلامي، وفود من شتى بقاع الأرض، والصحفيات يرتدين ثياب فاضحة ولا شيء عليهن، مؤتمر الالتزام منعدم فيه. الاهتمام بالمظاهر، إلغاء السنة، الاكتفاء بالقرآن. ولآتينهم من بين أيديهم. ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم شبهات العصر وشهوات العصر، ومن خلفهم العادات والتقاليد ما قبل الإسلام يروج لها ويحتفى بها وتقدس. وعن أيمانهم هي القضايا الخلافية تضخم وتروج وتصبح موضوعاً للصراع. الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن أو اللعب بتأويله، يعني أعداء المسلمين بوسوسة من الشيطان اخترقوا المسلمين في ثلاث قضايا. القضية الأولى اللعب بالتأويل، لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة إذا كان الربا ضعفاً واحداً لا شيء فيه، النهي عن أضعاف مضاعفة مثلاً. أيها الأخوة، نسبية النص، هذه شبهة كبيرة، أن هذا النص لا يصلح لهذا العصر لكنه يصلح لعصور الصحراء، فلا بد من قراءته قراءة جديدة، لا بد من قراءته تمهيداً لإلغائه أو تمهيداً لإخراجه عن مضمونه أو تحيداً له عن واقع الحياة. يعني كان الدين كيان واضح، صلب واضح المعالم، صار كياناً مرناً، هذه المرونة ازدادت فصار لزج، ثم صار سائل، والسائل يتغير شكله ويبقى حجمه ثابتاً. الآن الدين غاز، لا له شكل ثابت ولا حجم ثابت.

ارتكبوا أكبر المحرمات والمعاصي والآثام، والمظهر ديني والإطار ديني وكل شيء في تسامح، إلى أن فقد الدين محتواه ومضمونه. أيها الإخوة، هذا عن أيمانهم. أما عن شمائلهم، ترويج الخمر، في قيم روحية وفي مشروبات روحية، وروحية بروحية. الخمر سميت بأسماء كثيرة، الاختلاط، التعري، الزنا، أكل الربا. نحن أمة اقرأ سابقاً، الآن أرقص، بدل اقرأ أرقص. اختيار ملكات جمال حضارة. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة جداً. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني معه ملايين مملينة ويشكو. الشكوى جزء من حياته، يشكو الدخل لا يعجبه، والحياة لا ترضيه، وزوجته لا يهتم بها، وهكذا. أيها الإخوة، هذا تمهيد لدرسنا. أما الدرس، يقول الله عز وجل: ولا تقعدوا بكل صراط. كلما وجدتم طريقاً إلى الله، الصدقة طريق إلى الله، تنهون الآخرين عن الصدقة. حضور مجلس العلم طريق إلى الله، دعك من هذا المجلس، اهتم بشيء آخر، اهتم بدراستك. طريق بناء مسجد، مساجد كثيرة، طريق إطعام الجياع، لهم رب يتولى شأنهم. كلما رأيت إنساناً تحرك نحو عمل صالح تنهاه عن هذا العمل، فالله عز وجل يقول: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأخذوا دور الشيطان في تخويف الإنسان من إنفاق ماله، أو من حضور مجلس علم، أو من طاعة، أو من اختيار عمل شريف. يقول لك: الدخل لا يكفي، هذا العمل دخله كبير، دعك من هذه الوسوسة، لا تكن متزمتاً. ولا تقعدوا بكل صراط، كل طريق يؤدي إلى الحق، إلى طاعة الله، إلى إنفاق المال، إلى إتقان العمل، إلى غض البصر، إلى ترك الاختلاط، إلى تلاوة القرآن، إلى حفظ القرآن، إلى هذه الطرق التي تفضي إلى الله عز وجل. الذين شردوا عن الله ينهون سالكيها عن بلوغ أهدافهم. ولا تقعدوا بكل صراط، إذاً هذا الذي يفعل هذا شاء أم أبى، أعجبه أو لم يعجبه، رضي أو غضب، هو شيطان، لأنه أخذ دور الشيطان. أحياناً يقوم عمل معين، من الذي فعله؟ هناك دراسة تحليلية، الذي انتفع به هو الذي فعله، الذي انتفع به هو الذي فعله. مثلاً الخلاف بين المسلمين، من ينتفع به؟ الشيطان وحده، لأن الشيطان ينتفع به وحده. إذاً كل إنسان يشق صفوف المسلمين، يفرقهم، يشرذمهم، يثير العداوة والبغضاء بينهم، هو شيطان. إذاً ما دام المنتفع الأول من هذه الخلافات هو الشيطان، إذاً الشيطان
هو الذي

يدفع بالناس إلى هذه التفرقة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تخوفون من يسلكه. إياك أن تحضر مجلس علم. توعدون وتصدون عن سبيل الله. طريق إلى الله تصد عنه، طريق إلى الدنيا، إلى الشهوة، إلى المعصية، إلى النار تروج له، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا يعني أحكام الدين تفرغ من مضمونها. أحكام الدين مثل، لما حرم الله مثلاً الصيد على اليهود يوم السبت ماذا فعلوا؟ صنعوا بحيرات، جمعوا فيها الأسماك وأقفلوها مساء السبت واصطادوها يوم الأحد. هذه الحيل الشرعية. تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. دائماً هناك احتيال على تطبيق الشريعة، احتيال على تطبيق الشريعة. لذلك الآية الكريمة وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ. هذه الفتنة بدأت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ. يعني الإسلام مقبول كإطار، مسجد، مؤتمر، مؤلفات، دروس، أما التطبيق المنهج الإسلامي الحقيقي هذا ينبغي أن يغير، لأنه لا يتناسب مع روح العصر. تحريم الربا مشكلة كبيرة، إلغاء الاختلاط مشكلة أكبر. فلذلك أيها الإخوة، الصد عن سبيل الله وأن يبتغي الإنسان الأمور بشكل معوج، يعني كل أمر له طريق معوج غير صحيح. يعني للتقريب، هذه المرأة يجب أن تحج، ما في معها محرم، بتعمل عقد زواج صوري، هذا طريق معوج للحج، لا يرضي الله. الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع. أما أن أسلك طريق ملتوي كي أصل لهدف، معنى ذلك أن الذي يفعل هذا ليس مخلصاً. ثم يقول الله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم. أيام يكون إنسان ضعيف، الله عز وجل يقويه. يعني المسلمون كانوا قلة لكنهم كانوا في أعلى درجات القرب من الله، فتحوا العالم. الآن 1,500,000,000، ربع سكان الأرض. في 6,000,000,000 المسلمون 1,500,000,000، وهم يملكون ثروات طائلة كثيرة قليلة، كثيرة لا تقدر بثمن. أكبر احتياطي نفط في العالم في بلاد المسلمين، يملكون ثروات كبيرة، موقع استراتيجي، أمة واحدة، إله واحد، نبي واحد، قرآن واحد، آمال واحدة، آلام واحدة، والحدود بينهم والسدود. بينما الذين خاضوا حروب لـ200 عام في أوروبا، أوروبا كلها بلد واحد. كنت مرة في مدينة بألمانيا، فجأة قيل لي هذه هولندا، أنا صعقت، وين الحدود؟ وين اللوحات؟ وين الجوازات؟ ما في شيء أبداً، ولا لوحة، ولا إشارة، ولا عبارة. طيب كيف عرفته؟ قال من لون لوحات السيارات، كانت بيضاء فأصبحت صفراء. هم اتحدوا، اقتصاد واحد، عملة واحدة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً.

0: ذلك واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الإخوة الكرام، يعني الله عز وجل يرينا آياته إن شاء الله في الطرف الآخر الذي طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أناس آمنوا بالله وأناس لم يؤمنوا. الذين لم يؤمنوا قد يكونون أقوياء وأغنياء وأذكياء، وناصية العالم بيدهم، الأموال بيدهم، الأقمار بيدهم، التحالفات بيدهم، الإعلام بيدهم. أناس آمنوا وهم ضعاف، أناس لم يؤمنوا وهم أقوياء. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا قال فاصبروا. أيها الضعيف اصبر سوف تنتصر، وأيها القوي اصبر فسوف ترى النتائج. الصبر الأول صبر رجاء، والصبر الثاني صبر تهديد. أيها الضعيف اصبر، وأيها القوي اصبر سوف ترى. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أنتم أيها الإخوة لو قرأتم التاريخ لا تتصورون حجم المعركة بين قريش وبين المسلمين. أيها الإخوة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. يعني في تناقض صارخ بين المؤمن المستقيم وبين غير المؤمن، وهذه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، أرادها الله عز وجل لحكمة بالغة، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون العطاء الأبدي السرمدي إلا بالبذل والتضحية. أيها الإخوة، وقال الملأ، يعني وجهاء القوم، كبراء القوم، الأغنياء، الأقوياء، المتبوعون، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون. جاء أمر الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله عز وجل أرسل نبياً كريماً ونصحهم وبين لهم وعالجهم وأدبهم وأصروا على كفرهم وانتهى الأمر. لذلك هذه القصص أيها الإخوة ما ذكرت في كتاب الله إلا لكي تكون لنا دروساً نستفيد منها في حياتنا. هؤلاء الذين جاءوا إلى الدنيا وما عرفوا ربهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم هلكوا في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم.

0: وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يزم؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في

0: كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
7: كيف بي؟

0: عند كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة، تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا القلائد ولا عامين البيت الحرام يبتغون فضلا من

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

قتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان

فَهُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة

أحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام

0: الجيم
1: اي جيم يا زلمه، باينه باينه.
0: ايش قصدك مبينه؟
1: اني خايف من فاتوره الكهرباء.
0: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
0: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد الحصاد الحصاد.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات

تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزاجهم.

0: شارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور. إخوة الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم.
2: السلام عليكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يكرمك، ممكن أسأل فضيلة المفتي سؤال؟
0: تفضل سؤالك.
2: الله يكرمك، بس دقيقة، بس لأني بس أكثر سامحوني. طيب بدي أسأل، الله يكرمك، انه بالنسبه لعوره المراه امام المراه خصوصا بالحفلات، هل هي على الاطلاق اللي هي من السره للركبه، ولا ممكن اذا كانت مراه او نساء مشهوره تصف مثلا، او انها مثلا كانت غير مسلمه، فهل هذا السؤال الاول، الله يكرمك. والسؤال الثاني اللي هو علاقه الانسان بالجان، مرات نشوف مثلا او نحضر لما يتم الرقيه، هل إذا نطق الجان وقال أنا مثلا بدي أساعدك في إخراج كذا أو السهر وكذا، هل هذا يعتبر من استعانة بغير الله، ولا ممكن أن نستعين بهذه النقطة؟ الله يكرمك.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: الله يعطيكم العافية وجزاكم خير على هذا البرنامج حقيقي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا شيخ، انا في عندي ثلاث سؤالات بسيطه خفيفات يعني على
0: تفضل.
3: اول شيء اللحيه، يعني احنا نعرف انه اللحيه جرى لي يترك يسب للحيه، ولكن
0: اعفاء اللحيه
3: إذا
0: مثلا
3: اذا تعلى منها او كذا، او يعني يحس انه هذا اذا حلق يؤثم مثلا؟
0: نعم.
3: او لا يؤثم؟ بس
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: اذا حلق اللحيه، هو اذا ترك اللحيه يؤجر، بس إذا حلق اللحية يأثم ولا ما يأثم؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شغلة ثانية، الصبغة اللي حنا نشتريها من السوبر ماركت النوراني، هذه بني، هل هي تجوز؟ يعني يجوز.
0: تسمع الإجابة بإذن الله.
3: السؤال الثالث، القضاء، يعني لازم أنه مثلا الظهر مع الظهر، أو لو قبل الظهر مثلا بساعة ساعتين، والعصر كذلك؟
0: صلوات فائتة،
3: يعني قبل العصر
0: صلوات فائتة.
3: الصلوات فائتة يعني ضروري، إلا مع الوقت، والله لو قبل الوقت، ما العشاء مثلا بعد المغرب أنا على قضاء وصليت بعد المغرب قضاء العشاء يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير الجزاء، أنت والشيخ يعني.
0: حياكم الله.
3: حياك الله.
0: 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود للاتصالات الهاتفية. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله.
0: الأخ أو الأخ المستفتي، عورة المرأة أمام النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين. حقيقة عورة

0: المرأة أمام المرأة، هنالك في حكم فقهي وهنالك حكم الحشمة والاحتشام والأدب والأخلاق.
1: نعم.
0: يعني حينما يقول الفقهاء أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين سرتها وركبتها، فما فوق السرة ليس من العورة وما تحت الركبة ليس من العورة، هذا يقوله الفقهاء في حال الحاجة والضرورة. يعني امرأة أرادت أن ترضع ولدها أمام امرأة أخرى، فنقول ما في داعي أن تغطي أمام الأخرى. إذا احتاجت للتطبب، احتاجت لعلاج، احتاجت لغير ذلك الأشياء، فهذه لا مانع منها. أما حقيقة أن تكون المرأة دائما تظهر هذه ما ظهر من عورتها، هذا حقيقة الفقهاء بيقولوا الأصل في المرأة أن تظهر للمرأة ما يبدو عند المهنة إذا كانت المرأة غير مأمونة، بمعنى أنها قد تصف جسدها للآخرين، تصف جسمها لزوجها أو لغيرها، أو تكون المرأة غير مأمونة في النقل، فعندئذ لا يجوز لها أن تكشف ما يزيد عن المهنة. وحقيقة الاحتشام مطلوب، الحشمة هي أمر أدب نبوي وأدب إسلامي، والحياء من الإيمان وهو جزء من الإيمان، فالمرأة الحيية المرأة المحتشمة لا تظهر من عورتها أكثر مما من اللازم. بالتالي ما نراه في أحيانا في بعض المناسبات أن النساء تظهر كثيرا من أجسادهن، هذا غير لائق وغير محب للمرأة. أما لو أظهرت جزءا من ساقيها وجزءا من كتفيها وجزءا من يعني من رقبتها وشعرها أمام النساء، فهذا لا بأس به. إلو الفقهاء بيسموه عادة ما يظهر عند المهنة للنساء غالبا. ما زاد على ذلك حقيقة ليس من الأدب وليس من الحشمة، إلا إذا كان هناك ضرورة كأن كانت ترضع ولا تحتاج أنها تغطي أنفسها أمام النساء، فعندئذ لا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أيضا الأخ المستفتي تحدث عن علاقة الإنسان بالجن، وهل هذا يعتبر من قبيل الاستعانة بغير الله؟
0: أولا ينبغي أن يعلم الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات أنه لا ينبغي أن يكون هنالك أي علاقة بين الإنس والجن، هم عالم آخر غير عالمنا، عالم مخفي عنا، لهم خصوصيات، لهم أمور تختلف عن أمورنا تماما، وليس بيننا وبينهم أي علاقة. فالأصل أنه لا يوجد أي علاقات بين عالم الإنس وعالم الجن، هم عالم آخر، عالم غيبي لا يظهرون لنا، ولا ينبغي أن يكون بيننا وبينهم أي نوع من أنواع التعامل. وحقيقة أن أكثر من يزعم التعامل مع الجن هم حقيقة هذا من باب النصب والاحتيال على الناس. يعني معظم من يدعي أنه يتعامل مع الجن أو أنه رأى الجن أو أنه أخذ معلومات من الجن، أنا أقول لإخواني وأخواتي المستمعات أن معظم هؤلاء من باب النصب والاحتيال، فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا تتعاملوا مع أي شخص يقول لكم أنني أتعامل مع الجن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم عالم آخر غير عالمنا، مخفيين عنا، ليس بيننا وبينهم أي علاقة. وبالتالي لا ينبغي أن يكون هنالك علاقات مع الجن. إن فرضنا أنه وجدت علاقة، فلا تكون العلاقة من الاستعانة بغير، لأنك أنت تستعين فيهم في الأشياء التي يقدرون عليها، لا تستعين عليهم في مثلا في إنقاذك من عذاب جهنم، لا، إنما تستعين بهم بأشياء يقدرون عليها من أمور الدنيا. ولذلك لا يعتبر الاستعانة بهم الاستعانة بغير الله، مع أننا أؤكد مرة أخرى أنه لا
1: الأصل علاقة مستقلة، عالم آخر.
0: نعم، لا يجوز الاستعانة بهم ابتداء أصلا.
1: نعم. جزاكم الله خير سماحة الدكتور. حكم حلق اللحية؟
0: اللحية، تربية اللحية وإعفاؤها سنة.
1: نعم.
0: ومن احتاج لحلقها لسبب من الأسباب كما قال أخونا أنه ربما يتضرر من من من من إنباتها أو من إعفائها، قد يكون عنده حساسية في الجلد، قد يكون عنده سبب معين، قد تكون وظيفته تمنعه من حلق من تربيتك، أن يكون عسكري أو يكون طباخ يعمل بالطبيخ ويخشى أن يقع منه شعر فذكر، فعندئذ حلقها لا يعتبر، ليس فيه إثم. ابتداء تربية اللحية سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء الجماهير العلماء بوجوبها، لكنها تسقط الوجوب وتسقط السنية إذا كان هنالك عذر من الأعذار التي تبيح الحلق، كالأمراض الحساسية في الجلد، أو أن طبيعة العمل أو طبيعة الوظيفة التي هو يعمل بها تتطلب منه أن يحلق لحيته، فعندئذ لا بأس أن يحلق، وليس عليه إثم ولا مخالفة للسنة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الصبغة للرجال؟

0: الصبغة للرجال إذا كانت بغير السواد تجوز، أما بالسواد فهذا يحرم، يعني يحرم على الرجال أن يصبغوا شعرهم ولحاهم بالسواد، لأن هذا فيه تغرير وفيه خداع للناس. اللهم إلا إذا كان من العمال العسكريين، كأن كان يكون ضابطا في الجيش أو في الأمن، فهؤلاء يستحب لهم أن يصبغوا بالسواد حتى يوقع الرعب في قلوب الأعداء الذين يريدون أن يعتدوا على البلاد والعرض أو على القانون، فعندئذ حتى يكونوا مظهر شباب ومظهر قوي، فهؤلاء لا بأس لهم بالسواد. ما دونهم لا يحرم عليه السواد، ويجوز له أن يخضب أو يصبغ بأي لون آخر إلا الأسود.
1: جزاكم الله خير. لمن أراد قضاء صلوات فائتة، هل يشترط دخول وقت كل صلاة أم يصلي في أي وقت؟
0: هلأ الصلاة الفاتت إما أن تكون فاتت بعذر، يعني كان معذورا في فوات الصلاة كأن نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون غير معذور، فإذا كان غير معذور في فواتها فيجب عليه قضاؤها فورا، وأول ما يتذكرها أو أول ما يتوب إلى الله يجب أن يقضي فورا في أي وقت، يعني فاتت الظهر يصليها مباشرة أول ما يتذكر في العصر، يتذكر على المغرب يصليها على المغرب إذا كانت فاتت بغير عذر. أما إذا فاتت بعذر فلا يشترط أن يصليها فورا، وإنما يجوز أن يصليها في أي وقت، لكن الأفضل والأبرأ لذمة المسلم أن يعجل بقضاء الصلوات التي في ذمته، فإنه لا يدري متى يأتيه الأجل، فكيف لا تضمن أن يأتيك الأجل وفي ذمتك صلاة فائتة؟ فالأفضل للمسلم أن يعجل، لا ينتظر الغد، يعني لا ينبغي عليه أن ينتظر. والله واحد فاتت صلاة الفجر، أول ما يستيقظ أول عمل بيعمله بيقضي الفجر، ما ينتظر لثاني يوم لأنه لا يضمن أن يعيش لليوم الثاني. فاتته الظهر مباشرة أول ما يتوب أو ينتبه يقضيها فورا. الأفضل أن يعجل بالقضاء تعجيلا لتبرئة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري أيعيش لليوم القابل أم لا يعيش. لكن لو أخر وكان قد عذر بفوات الصلاة فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يعجل خشية الوفاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الخير على البرنامج الطيب يا دكتور.
1: الله يسلمك.
2: عندي استفسار في نفرض أنه شخص، يعني ما بدي أذكر أسامي، تلفظ بألفاظ كفرية، تمام، وطبعا استغفر وندم وتشاهد. أنا ما بعرف هل هو طريقة صحيحة بأنه يتوضأ أو اغتسل وتشاهد بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعرف أي شيء طريقة صحيحة، لأن أنا اللي بعرفه
1: من
2: الشيوخ أنه اللي بيكفر أو بيتلفظ بألفاظ كفرية سواء كان غاضب أو غير غاضب بخرج من الإسلام، خلص صار كافر وعليه أنه يتوب ويرجع يشهد مرة ثانية.
1: طيب،
2: فأنا بدي أعرف شو الطريقة الصحيحة، تمام. واثنين، بالنسبة لزوجته كونه متزوج، هل هي تحرم عليه ولازم يرجع يكتب كتابه عليها مرة ثانية ويعقد عليها ويطلبها من أهلها وهيك، ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله، إذا تكرمت، شخص يصلي ونسي الركوع في الركعة الأولى،
1: نعم،
3: وركع يعني صلى الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، فالآن تعتبر الركعة الأولى لاغية، لكن وصارت الركعة الثالثة ثانية والثانية أولى، الآن جلوس الأوسط هل عليه أنه يعيد مرة ثانية ولا يجزئ اللي جلس المرة الأولى؟
1: هو تذكر بالثالثة؟
3: نعم،
1: أثناء بالركعة الثالثة.
3: بالركعة الثالثة لما وقف
1: أثناء القراءة.
3: نعم نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نحن نشكركم على البرنامج، على هالبرنامج. ألو.
1: الله يسلمك. تفضل، بس سمعنا من خلال الهاتف.

0: لو سمحت.
1: أنا رجال عمري 92 سنة.
0: أتمنى لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله.
1: أنا لما أصلي ما بعرف قديش صليت وبخربط، بكون مثلا صلاة الفجر بكون بصلي بصلاة الكهف بسورة الكهف، بصير بسورة ياسين، ما بعرف قديش صليت ولا بعرف. بقولوا لي ركز، بركز بركز ما بعرفش إلا بتخربط.
0: نعم.
1: هل صلاتي أنا يعني مرات بصلي العصر 3 عصرات ورا بعض، شو
0: تصنع،
1: بدي أسوي؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: بعدين القيام بالليل أي ساعة بيكون يعني أصح أصلي القيام؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. معنا اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك أبو مجد.
0: حياكم الله.
2: يسأل فضيلة الشيخ بخصوص أنا بصيد عصافير.
0: نعم.
2: بس أنا بصيد مش بارود، يا شبك.
0: نعم.
2: فاللي بصيده يعني بتصدر في ببيع وبشتري من السوق. طبعا أنا يعني بكون داير بالي عليه من طعام من شراب من كل إشي لبين ما أبيع وأشتري.
0: طيب.
2: هل في ذلك حرام ولا حلال؟ طبعا طيور برية يا شيخ للتأكيد يعني التوضيح.
0: غير مملوكة لأشخاص.
2: لا غير مملوك، نعم برية.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا.
0: حياكم الله. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: سب الذات الإلهية والعياذ بالله.
3: نسأل الله العفو والعافية. يعني شتم الذات الإلهية أو شتم النبي عليه الصلاة
0: صلى الله
3: والسلام
0: عليه
3: أو
0: وسلم.
3: أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو شتم الدين أو شتم أي شيء مما هو معظم من شعائر الإسلام كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو أي شيء معظم كشعيرة من شعائر الإسلام، هذا نعم يعتبر من الألفاظ التي توقع الإنسان في الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى.
0: كيفية التوبة دكتور؟
3: الآن من هذا عليه أن يتوب ويستغفر وينطق بالشهادتين مرة أخرى، ولا يلزمه لا وضوء ولا غسل، يعني لا يحتاج إلى الغسل لأنه لا يجب، لا يشترط الغسل لمن دخل في الإسلام، لكن مجرد أنه يندم ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى على مثل هذه الألفاظ وينطق بالشهادتين، وعندئذ يكون قد عاد للإسلام مرة أخرى.
0: يؤثر على العقد الزوجية دكتور؟
3: بما أنه إذا كان عقد الزواج كان يعني بدخول قد أعقبه دخول فهذا لا يؤثر، لأنه بمجرد أن يتوب ويرجع للإسلام فعندئذ تعود تبقى زوجته له. إذا كان هذا العقد قبل الدخول، الزواج قبل الدخول، فعندئذ يلزمه مراجعة المفتين بشكل شخصي أو مراجعة القضاء. لكن بدي أنبه شغلة معينة هون، أنه لا يجوز لأحد من الناس حتى لو سمع اللفظ أن يحكم بكفره، لأن الحكم بالكفر ليس هو من وظيفة أحد الناس ولا من وظيفة الأشخاص. ونحن حينما نحكم الآن نحن نتكلم على اللفظ وليس على الفاعل. الفاعل ربما يكون قد قالها ناسيا، ربما يكون قد قالها مكرها، ربما يكون قد قالها غير مدرك لما يقول به، مش عارف شو عم بيحكي فيه. فعندئذ الحكم ليس من وظيفة عامة الناس وإنما هو من وظيفة المفتين والقضاة.
0: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي نسي ركوع الركعة الأولى وتذكر في الثالثة. الآن هو يسأل فقط عن التشهد دكتور.
3: تمام. هو لما نسي الركوع في الركعة الأولى فركع في الثانية، اعتبرت الركعة الثانية هي أولى.
0: نعم.
3: والجلوس الذي جلسه الآن فيها هو يكون جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الثانية، فهذا جلوس لا محل له.
0: نعم.
3: فلما تذكر وعلم فأصبحت الثانية أولى والثالثة هي الثانية،
0: نعم.
3: فالآن يعيد الجلوس لأنه هنا موضع الجلوس،
0: نعم.
3: موضع الجلوس في الركعة الثانية، وهي حقيقة الآن الجلوس الذي جلسه سابقا لم يكن محسوبا لأنه تبين له أنه جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الركعة الثانية، وإنما الجلوس الحقيقي يكون بعد الركعة الثانية فيجلس في هذه الحالة. ولو لم يجلس لا بأس، لأن الجلوس في حد ذاته كله سنة من السنن، الجلوس الأول أقصد، وليس واجبا من واجبات الصلاة.
0: نعم جزاكم الله خير. وهو يعني دكتور كما أشار الركعة الأولى الآن لاغية تعتبر.
3: الأولى لاغية،

0: الثانية صارت أولى.
1: نعم.
0: الآن لما تشهد في الثانية هو حقيقة متى تشهد الآن؟ تشهد بعد الركعة الأولى.
1: نعم.
0: وذلك هذا التشهد غير محسوب. لما صارت الثالثة ثانية نقول له الآن تشهد مرة أخرى، لأن هنا الآن موضع التشهد الحقيقي.
1: جزاكم الله خير. التسعيني نتمنى له دوام الصحة والعافية. يعني يتحدث عن الصلاة، يتحدث عن الوضوء، ربما يعني ينسى، ربما في وسوسة، صلى العصر مرة أكثر أقل، عدد الركعات، يعني توجيه من سماحتكم.
0: يعني أولا أسأل الله سبحانه وتعالى له أن الشفاء وأن يثيبه، وبارك الله فيه وفي حرصه واهتمامه بالعبادات وبالصلاة. وأقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يتذكر أحوال الصلاة هو غير مكلف حقيقة بالصلاة، لكن إذا كان بنسى مرات ومرات لا، فعندئذ يستعين بمن يذكره، يستعين بواحد من أولاده، من أحفاده، زوجته، بناته، أي واحد يذكره في أوقات وقت الصلاة، ويكون واقف معه أمام عند الصلاة إنه إيش، إنه الآن هذه أربعة، هذه ثلاثة، وهذه كذا. فإذا لم يجد من يعينه على ذلك يعني يصلي مرة واحدة ولا يكثر ولا يعيد. وإذا كان بيخربط كثير وبنسى كثير فربما يكون هذا قد سقطت عنه توجه التكليف بالصلاة. فالذي يستطيع أن يتذكر متى ما تذكر يصلي، ما تذكر ما شيء لا شيء عليه.
1: جزاكم الله خير. وقت القيام دكتور؟
0: قيام الليل يبدأ من مغيب الشمس، يعني بعد أن تغرب الشمس، بعد صلاة المغرب يدخل وقت قيام الليل، ويستمر إلى قبل الأذان، إلى عند أذان الفجر الثاني، وكلما أخره كان أفضل. إذا صلى بعد العشاء أفضل من بعد المغرب، في النصف الأول من الليل أفضل من بعد العشاء، في النصف الثاني أفضل من النصف الأول، في الثلث الأخير أفضل، وهكذا كلما يؤخره يكون أفضل، أن يكون قريب الفجر.
1: هناك فرق دكتور بين القيام والتهجد؟
0: الفرق الوحيد بينهما هم كل تهجد قيام ليل، لكن الفرق أن التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم في الليل.
1: نعم.
0: بخلاف القيام، القيام لا يشترط له أن يكون قد نام. ممكن أنت إذا تصلي بعد المغرب أي نافلة بعد المغرب تعتبر قيام ليل حتى وإن لم تكن قد نمت قبلها. فإذا نمت ثم استيقظت لتصلي نافلة تسمى قيام ليل وتهجد.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم يعني ربما يعمل في مجال الصيد، صيد الطيور البرية ويتاجر فيها، هل في يعني عمله شيء؟
0: صيد الطيور البرية والحيوانات البرية هو جائز بإذن الله تبارك وتعالى، ولا شيء في ذلك، وهو من الكسب المباح والكسب الحلال. شريطة أن لا يكون في هذا الصيد جور بحيث يؤدي إلى إتلاف العصافير بطريقة تصبح العصافير عندنا هذه تنقرض. الأمر الثاني أن لا يكون في وقت التوالد بحيث أنه نصيد عصفور يكون له أطفال لا يجد لهم من يرعاهم. وبالتالي إذا إذا إذا تحققنا من هذول الأمرين أنه ليست هذه الطيور ليست على وشك الانقراض، وهذا حقيقة يعرف، وزارة الزراعة ووزارة البيئة تحدد لنا أن هناك بعض القروب، بعض الأنواع من الطيور، بعض الأنواع من الحيوانات هي معرضة للانقراض. وبالتالي نقول في مثل هذه الحالات أنه يبتعد عن الأوقات إذا كانت معرضة للانقراض، أو إذا كان في الوقت
1: في بيض أو في صغار. نعم
0: نعم، الوقت اللي فيه تكاثر الطيور يبتعد عنه، بلاش يكون ضر يؤذي بأطفال هذه الطيور.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضلي سؤالك.
2: في شخص موسوس يعني كثير بعيد الصلاة، وكثير يعني تعب كثير يعني، وأساء إلى الصلاة، وبصراحة يعني ندم واستغفر وخايف كثير. هلا هو
1: وسوس أثناء الصلاة؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: والله يا سيدنا الشيخ ان احنا بنستفيد كثير من هذا البرنامج، صدق والله اعلم انه بنستفيد.
1: الله يفتح عليك.
3: الله يبارك. في سؤال غير هيك، في اذكار الصبح والمساء اللي هن 20 بند، هلا الصبح بدي

0: تعرف من انت ببداين اتوقع قبل الشروق الشمس، بس المساء متى ابدا فيهم اللي فيه التسبيح 100 مره ذكر الله تعرف هنا اكيد، بس بدي اعرف وين تبنتهم ببدا فيهم المساء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجزيك الخير. سيدي بس سؤال وجهنا يعني بالصح فيه. هسا قراءة الفاتحة عند القبور تجوز أم أدعية أفضل؟ فذكروا إنه اختلف عن هذا العلماء، فبدنا نسمع من سماحة الشيخ يعني الصح يعني. الله يجزيك الخير ويبارك فيكم.
1: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله، تفضل.
3: شيخ بدي أسأل عن يعني الواحد بيقضي صلاة وفاتته كذا مرة، بس مش عارف قديش الكمية اللي فاتته، مرة يقطع مرة يصلي الظهر مرة لا، يعني مد يعني زمنية طويلة. بدي أعرف إنه الصلاة يعني كيف الواحد بيقضيها وهو مش عارف يعني
1: عدد الصلوات الفائتة.
3: يعني عليك سيدي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا سيدي، شكرا.
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: بس الشيخ إذا في مجال.
1: تفضل سؤالك.
4: الله يزيد فضلك. يا سيدي أنا عندي أمي ست كبيرة الله يحفظها إن شاء الله، يحفظ أمهات يحفظ أمهات المسلمين أجمعين.
1: آمين.
4: مشكلتها إنه هي قادرة على إنها تتحرك وتروح وتيجي، لكن وقت الصلاة بتصلي وهي جالسة. بتصلي هي قاعدة، بتلف حالها وبتصلي بأي مكان كانت بتصلي. أرشدناها أكثر من مرة ما بتستسلم، يعني ما أخذت الموضوع.
1: عندها قدرة على القيام يعني؟
4: نعم عندها قدرة على القيام، لكن عند الصلاة بتصلي هي قاعدة. فأرشدناها أكثر من مرة لكن بلا فايدة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الوسوسة أثناء الصلاة دكتور، كيفية التخلص منها؟ يعني يكثر هذا السؤال دكتور.
5: أول شيء الوسوسة إذا استمرت وزادت عن حدها فهذا حقيقة مرض.
1: نعم.
5: وعندئذ لابد من العلاج، وهنالك الآن هنالك يعني لابد أن يلجأ إلى المختصين في الطب النفسي حتى يتعالج منه إذا زادت. حسب ما سمعنا من الأخت إنه كان هذا المرض الوسوسة قد أدت به إلى أنه عطل صلاة يترك صلاة وكذا، عندئذ زادت عن حدها. نحن نقول دائما وأبدا علاج الوسوسة ترك مقتضاها. الوسوسة علاجها الحقيقي أنك تترك المقتضى. إذا قال لك الوسواس ثلاثة ولا أربعة قل له أربعة، دائما ابني على الأكثر. في الوسوسة الموسوس نقول له ابني على الأكثر ولا تبني على الأقل. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة. أنا متوضي مش متوضي؟ متوضي. توضيت ثلاثة ولا أربعة؟ اعتبر دائما يبدأ إيش دائما وأبدا لابد ماذا؟ لابد أن يكون على الأكثر حتى لا يتلاذى. فإذا لم يستطع حاول ذلك وما قدر بده يلجأ، يجب أن يلجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ يجب أن يلجأ
1: الطبيب.
5: إلى المختصين ليتم علاجه عن طريق الطب.
1: جزاكم الله خير. وقت أذكار الصباح والمساء طبعا هي يعني متعددة.
5: نعم.
1: ثبت فيها أكثر من نص، لكن هو الموضوع السؤال وقت أذكار الصباح والمساء.
5: أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وحتى صلاة الظهر.
1: نعم.
5: وأذكار المساء تبدأ من بعد المغرب وتنتهي عند الفجر. وأجاز بعض العلماء أن تبدأ صلاة المساء أن المساء تبدأ من العصر.
1: جزاكم الله خير. قراءة الفاتحة عند القبور
5: لا مانع من قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات، لأنه الفاتحة هي جزء، هي دعاء أصلا. القرآن كله من الدعاء. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كله ذكر والقرآن

0: كله دعاء، ويجوز للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي آية من آيات القرآن. والله تبارك وتعالى أيضا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن تقرأ هذه الفاتحة بنية الرحمة للأموات، فلا مانع من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. كيفية حصر الصلوات الفائتة؟
0: يعني ينبغي عليه أن يقدرها تقديرا، فإذا قدر أن يقدر عدد أن يقدر عدد الصلوات الفائتة، فإذا شك في العدد وخاصة أن ذمته أصبحت مشغولة بالصلاة، أنا متأكد أن ذمتي مشغولة بالصلاة، مطلوب مني 5 صلوات في اليوم والليل، شكيتهم بثلاثة ولا 5، لا بأخذ 5، بأخذ الأعلى، لأنه ذمتي مشغولة بالخمسة، ولا تبرأ ذمتي من الخمسة إلا إيه؟ إلا بيقين. وبالتالي إذا شك أنه والله أنا علي 100 صلاة ولا 110، بقول له خذ دائما الرقم إيه؟ الرقم الأعلى.
1: جزاكم الله خير. الأخت الكريمة نتمنى لها دوام الصحة والعافية. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تصلي وهي جالس يعني، ومع أنه عندها القدرة على القيام؟
0: من استطاع أن يصلي قائما تبطل صلاته جالسا، إلا في صلاة النافلة. النافلة يعني بإمكانها أن تصلي النافلة جالسة ابتداء، لأن الجلوس في القيام وفي النافلة ليس ركنا، لكن القيام في الفريضة ركن. فإذا كانت تستطيع أن تصلي قائمة الفريضة يحرم عليها أن تصلي جالسة، وبعد ذلك تصلي الفريضة قائمة، وتصلي ما شاءت من النوافل والسنن تصليها جالسة.
1: طيب دكتور، النوافل نصف الأجر؟
0: نعم، إذا صلتها جالسة ابتداء صلاته صحيحة، ولكن لها نصف أجر. لكن إن كانت معذورة، إن كانت يعني لا تستطيع الصلاة قائمة، فعندئذ تصلي جالسة الفرض والنافلة ولها الأجر كاملا.
1: طيب دكتور، حكم صلاة يعني توجيه لأبنائها، لأن كيف يتعاملون معها؟
0: هلأ هي الآن إما أن تكون قد أخبرها طبيب ثقة بأنها لا تستطيع القيام، فعندئذ تصلي جالسة بناء على كلام الطبيب، وإما أن تعرف من نفسها أنها إذا قامت تعرضت لضرر كبير لا تحتمله عادة. فإذا هذول الثنتين واحد منهم موجود، فعندنا لا تصلي إلا قائمة. فإذا رأيناها تتساهل بذلك، يعني إحنا شايفين أمنا بتقوم وبتركض وبتمشي وبتجلي وبتروح على السوق وبتيجي وعند الصلاة بتجلس، قلت لا يا مام، أنت شايف حالك، لا في عندك مرض، ما في مرض يمنعك من القيام، وانت ما بتتعبي من القيام، هيك بتقعدي 4 ساعات وانت بتجلي وانت بتغسلي، فما ما بتتضايقي من القيام، ننصحها باللين.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: خليك دكتور، عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: دكتور، هلا في شخص من شهر 7 العام الماضي كان بيقضي صلوات يعني.
1: نعم.
2: هل هو يعني انه في شهر 7 هذا يعني بيكون قاضي سنة، او يعني انه يبلش سنة جديدة يقضي؟
1: نعم، مع كل صلاة كان يقضي صلاة.
2: نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت يا شيخ، حتى أنا كل يوم بحط المنبه على الفجر عشان أصحى.
1: نعم.
3: ففي أيام بتمرق علي ما بسمعه نهائيا، وحتى بصحوني في البيت يعني ما بسمع حدا نهائيا.
1: نعم.
3: بكون غاطس بالنوم يعني زي ما.
1: نعم.
3: فبصحى وبقضي الفجر، هل هاي تعتبر أنه أنا جمعت صلاة بغير وقتها، أو صليت صلاة بغير وقتها، أو كيف تحصل؟
1: طب هذا دائما؟ دائما؟
3: لا، مش دائما.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شغلة ثانية لو سمحت.
1: تفضل.
3: هسا أنا بتجيني وسوسة بالصلاة، وبتجيني يعني يعني مرات كثير، مرات بدارك حالي، مرات السؤال انه انا مش مريض نفسي، هسه انا بالصلاه، انا بس يعني بين ايدين ربنا وبصلي وبقرا قران، فكثره الوسوسه ليش بتجيني اصلا، او حتى لغيري يعني انا مش شرط اكون اروح اعرض حالي على دكتور نفسي انه في عندي إشي، انه انا بس استذكر هذا الإشي وانا بالصلاه، فبتلاقيني يعني رجعت للصلاه، رجعت ل، فهي اصلا الوسوسه بين ايدين ربنا، الواحد يعني يصلي وبين ايدين ربنا بقرا قران بالعباده، فهي ليش بتيجي للواحد خصوصا بالصلاة يعني بتتوه أو بتشتت عن الصلاة؟
1: ما الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد يعني أيضا يعني إشغالك، ويعني يريد منك ما يريد. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.

0: إذا شيخ إنه أنا أتفل على شمالي بالصلاة، أتعوذ من الشيطان وأتفل على شمالي بالصلاة 1000 مرات.
1: تسمع
0: وشكرا
1: الإجابة
0: لك
1: إن شاء الله.
0: أستاذ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
2: بدي أوضح السؤال اللي قبل شوي الأول. هذا الشخص هو مصبت وتعب كثير، هو عيد يعني وصب على الصلاة، وهو خايف إنه يعني يخرج من الإسلام. إيش يعني؟
1: يعني كان بسماحة الدكتور أعطاك توجيه، والآن هي تكرر السؤال، تسمع توجيه مرة ثانية إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي الفاضل الآن الذي يموت في التدافع، يعني في حال التدافع بمكان معين،
1: نعم.
3: وتوفى شخص معين. الآن الناس اللي تسببوا، هل يحاسبوا يوم القيامة؟ الأول. الثاني، إذا كان شخص من المدافعين يعني، أو من ما تسبب في موت شخص معين في حال التدافع، كيف ممكن يبرر بنته في الدنيا من حادثة الوفاة؟ إذا كان له يعني واحد مثلا وقع على الأرض، صار فوقيه تدافع، خبطوا عليه ناس ومات، هذول الناس اللي تسببوا في وفاته، كيف ممكن يبرروا ذمتهم؟ والله يعطيك العافية.
1: حياكم الله، الله يعافيك. اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك، تفضل.
4: سؤال بخصوص القروض والربا، حتى أنت شايف وضع البلد يعني على الكل، وما في حد ما قدرته إنه يسلف الواحد. تمام، وانا مضطر كثير اني انا اخذ مبلغ عشان اسوي سيارتي واسكر المخالفات وارخص.
1: نعم.
4: تمام، هسه في اللي هن آية تقريبا من 270 لل 285 سورة البقرة تحكي عن الربا وعن الصدقات، وانا بصراحة انه مضطر، بس انا خايف اني اقرب الربا
1: نعم.
4: ومش عارف شو اساوي، فشو الحل او شو الواحد يقدر يسويه؟
1: الآن تسمع، يعني في بدائل تستمع إليها من سماحة الدكتور إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا.
1: بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة، هو قضى لمدة عام مع كل صلاة صلاة، يعني في هذه الحالة يعتبر قضى صلوات عام كامل.
5: نعم، هو الآن طالما قضى مع كل صلاة صلاة طوال العام، إذن يكون قد برئت ذمته من عام كامل من الأعوام التي عليه قضاؤها سابقا.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الفجر وأجر صلاة الفجر، هذه الصلاة المشهودة، يقول الأخ يعني هو يعني ربما يأخذ بأسباب مثل المنبه والهاتف، لكن يبقى نائما.
5: تمام، هو الآن بما أنه أخذ بالأسباب، وضع منبه وبلغ أهله وإخوانه أنه أيقظوني على الفجر، ثم بعد ذلك لم يستيقظ بسبب التعب، بسبب الإرهاق، بسبب نوم عميق ما استطاع، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. فطالما الآن أخذ بكل الأسباب الممكنة من منبه ومن تنبيه من ينقذه ينبهه، ولم لم ينتبه مع هذه الأسباب، فهذا لا شيء عليه، أول ما يستيقظ بيقضيها إن شاء الله، ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: ولو كان هذا مستمر دكتور بشكل يومي؟
5: هلا هو بشكل يومي، هو اخونا قال مش بشكل يومي، انه يعني طالما انه اخذ بالاسباب
1: نعم.
5: وما استيقظ نهائيا، يعني سيكون من الصعب انه يكون بشكل يومي، لكن لو فرضنا انه فعلا هذا نومه عميق جدا، واذا نام لا يستطيع الاستيقاظ، ووضع كل المنبهات وكل الناس صحوه وما صحي، فايضا هذا نرجو ان لا يحاسب، نرجو ان لا يأتم.
1: جزاكم الله خير. نعود لسؤال موضوع الوسوسة، سماحة الدكتور يعني نريد توجيه منكم، وموضوع أشار إليه أيضا الأخ السائل أثناء الصلاة النفث على الشمال 3، هل هذا يعني من السنة؟
5: نعم سيدي، الوسوسة البسيطة العادية هذه موجودة عند كل الناس، فهذه ليست

0: ليست مؤثرة هذه، وهي اللي بتذهب بسرعة، وهذه سببها الشيطان. لأن الوسوسة لها ثلاثة أسباب.
1: نعم.
0: إما نقص في العلم، أن يكون الإنسان مش متعلم أحكام الصلاة جيدا، فبالتالي بصير يخربط أنه هذا ركن ولا سنة، أتيت بالآية صح ولا غلط. هذا نقص في العلم، فعلاجها أن يتعلم أحكام الصلاة. وإما من الشيطان، وهذه الأكثر، أنها تكون من الشيطان، لأن الشيطان سيسعى لإخراج الناس من صلاتهم. هذا مهمته، هذه وظيفته، هي مهمته أنه يخرب عليك صلاتك. وبالتالي إن جاءك الشيطان في أثناء الصلاة فعندئذ استعذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثا. نعم، هذا صحيح، ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث بده يكون نقص في العقل، مشكلة نفسية وعقلية. الآن احنا بنقول إذا الوسوسة بشيء بسيط بتروح بالاستعاذة، بتروح بالعلم، خلاص هذا المطلوب. لكن في بعض الناس مهما يستعيذ ومهما يتعلم ومهما ينبه، الوسوسة بتخرب عليه حياته، وقد تؤدي به إلى ترك الصلاة نفسها، وقد تؤدي بالكفر مثل ما ذكرت الأخت قبل شوية أمثال هؤلاء. لا، لابد أن يلجأ إلى العلاج. مش كل واحد موسوس يروح على الطبيب النفسي، لا، لم نقل هذا. إحنا قلنا إذا وصلت الوسوسة إلى أنه صارت دائمة ومتكررة وصارت تجعل مشاكل للإنسان في صلاته وفي حياته، فعندئذ لابد من العلاج. أما وسوسة بسيطة بتجيك وسواس مرة بالأسبوع، مرة بالشهر، لا، هذا يستطيع التغلب عليه بالعلم، يستطيع التغلب عليه بالاستعاذة، ويستطيع التغلب عليه بأن لا يأتي بما طلب منه الوسواس. الوسواس قال له زيد ركعة، لا ما بزيد. قال له زيد سجدة، ما بزيد. قال له زيد آية، ما بزيد. إذا استطاع أن يتخلص به بهذه الأمور فعندئذ هو في السليم. لكن إن فعل هذه ولم يستفد، عندئذ لابد من مراجعة مختصين.
1: جزاكم الله خير دكتور. من يموت في التدافع، حكم من يموت في التدافع، وكيفية إبراء ذمة من اشترك في يعني هذا التدافع مما أدى إلى حالة وفاة؟
0: والله شوف، موضوع التدافع هذا يعني بحاجة إلى بحث، لأنه بدنا نعرف هل هناك كان في تقصير من أحد المتدافعين، يعني في تقصير، في واحد جاء مسرعا وقصر، في واحد دخل إلى مكان ممنوع الدخول إليه، يعني إحنا رايحين على اليمين هو جاي بشمال فضرب فينا وذكر، فبدنا نعرف بالضبط مسؤولية كل واحد، وإنه الشخص الذي دفع هل كان بإمكانه أن يحمي نفسه لما أمكن. بالتالي لا نستطيع أن نتكلم بسؤال نظري هكذا. نعم. بدنا نأخذ كل التفاصيل في حالة على حدة، إنه صارت حالة واقعية وصار في تدافع، بدنا نشوف مسؤولية كل واحد. إذا كان هناك تقصير من أحد فعندئذ يعتبر هذا قتل خطأ، وفي قتل الخطأ يتحمل المتدافعون الدية، وعليهم كفارة القتل الخطأ.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، يعني ما في مسوغ ولا في مبرر للربا، تعامل بالربا أو في الربا، فيعني ما الحلول دكتور؟
0: يعني الله سبحانه وتعالى لم يحارب أحدا صراحة إلا المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما في مجال ولا يوجد هنالك عذر أو مبرر لأحد أن يلجأ إلى الربا. واليوم بفضل الله تعالى في بلدنا الأردن هنالك الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية التي فتحت مجال لتمويلات إسلامية بالطريقة الإسلامية، اللي تستطيع أنك تأخذ إيش، تستطيع أن تقضي حاجتك. بإمكانه يشتري شيء بيع مرابحة ثم يبيعه، بإمكانه يروح يتورق من أحد البنوك، وهذا يباح له التورق. مثل هذا نحن نجيز له التورق، أن يشتري بضاعة لا بقصد البضاعة وإنما بقصد أن يبيعه ويتملك المال. هنالك حلول كثيرة، ومن أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يعدمه الوسيلة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم به هذا اللقاء المبارك. سمحت الدكتور، إمام أتى بسجدة ثالثة، الآن بالنسبة للمأمومين المأمومين يعني البعض تابع الإمام والبعض نوى المفارقة.
0: تمام. الآن كل من تابع الإمام في السجدة الثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة.
1: نعم.
0: لأنه نحن نعلم أنه ما في في الصلاة ثلاث سجدات، الصلاة كلها سجدتين. النوع الثاني، في نوع تابع الإمام مخطئا معه، ظنها ثانية، لم ما بيعرف أنها ثالثة، جاهلا أو ناسيا، هذا صلاته صحيحة.
1: نعم.
0: النوع الثالث الآن، واحد يعلم أن الإمام أتى بهذه الثالثة، فإما أن يفارق ويكمل صلاته وحده ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام، لا يأتي بالثالثة وينتظر الإمام حتى يتم، لأن الإمام معذور، ربما يكون ناسيا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مخطئا. إذن عندنا الذي تيقن أنها ثالثة وأتى بها متعلم.

0: عمدا بطلت صلاته. الذي شك مثله مثل الإمام صلاته صحيحة، والذي أتى والذي يعلم أنها ثالثة ولم يأتي بها وإنما فارق أو انتظر الإمام حتى سلم معه، هذا صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مشغل هالمكيف؟
6: لا يا زلمة، الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي

0: فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرق، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.

0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت من

خضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

يجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات

يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي.

الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن يختار من الحور العين ما يشاء. فإذا كظم الإنسان غيظا من أجل مصلحة دينية، من أجل مصلحة عامة، وهذا الغيظ الذي كظمه كان في كظمه خير، فله الأجر العظيم الكبير في الدنيا والآخرة. والحديث الذي سمعناه قبل قليل مروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة أن يختار من الحور العين ما يشاء. ما هي مناسبة هذا الإكرام، طريقة الإكرام مع كظم الغيظ؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالذي يكظم غيظا من أجل الله سبحانه وتعالى ومرضاة لله جل في علاه ولمصلحة دينية ولمصلحة عامة يكافأ يوم القيامة ويكافأ في الدنيا، لكن المكافأة يوم القيامة تكون على رؤوس الخلائق، وأن يهدى له أن يختار من الحور العين ما يشاء. لأنه الإنسان عندما كظم غيظا يعني أبقاه في صدره، فالمكافأة بما أنها من جنس العمل الله يكافئه أمام الناس. يعني كظم غيظا لم يعلمه الناس أو علمه الناس أو أبعد شرا عن الناس، فيكافأ يوم القيامة أمام الناس. ولذلك الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ، ثم بعدها يأتي قوله تعالى: والعافين عن الناس. يعني يكظم الغيظ ويعفو، لا يكظم الغيظ ويحقد، والعافين عن الناس. وهذا الشيء تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخلها منتصرا فاتحا، لم يرق فيها دماء، ويتناسب هذا الدخول مع حرمة المكان وحرمة الدعوة والدين، وأن هذا الإسلام دين دعوي وليس دين دموي. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس ونادى في الناس وأمر من ينادي بأنه اليوم يوم المرحمة وليس يوم الملحمة، وأن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، وهذا تكريم على تكريم. ولم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، بل دعا الجميع للإسلام، حتى الذين عادوا وألجأوه إلى الهجرة وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الخندق وفي أحد وغير ذلك. اليوم سيدنا الرسول يرجع إليهم بجيش معه 10,000 مقاتل ومحارب من المهاجرين والأنصار، ولكن مع هذه القدرة وهذه القوة الفائقة وقدرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يفتك بأهل مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا اليوم يوم مرحمة، يوم عفو عن الناس، يوم لمصلحة الدين. وهذا الشيء استمر وبقي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نقلوا الإسلام نقلوا بهذه الصورة وبهذه الطريقة. ولذلك هذا معنى قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عن الناس، مش عن اللي بتحبه واللي ما بتحبه، لا، عن الناس بشكل عام. والناس مختلفون في الأذواق وفي درجة القرابة وفي انتمائهم للدين وفي قربهم من المنزل وبعدهم وكل هذا، لكن قال: والعافين عن الناس. وهي دعوة الإسلام، العفو، العفو الذي يجعل

الناس يعتقدون تماما أن هذا الدين دين حق وليس دين انتقام، ليس دين انتقامي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور ليس للمسلمين بل لمن أراد أن يسلم، وأعطى الحرية للآخرين أيضا باختيار الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل وأعطى الإشارة لأن للناس وللمنادي أن يقول من دخل داره فهو آمن، ثم أبعد من ذلك ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب ما هو أبو سفيان داره مثل أي دار، ولكن يعني هاي خصوصية لأبي سفيان لأنه كان زعيم في قومه، وهذه الزعامة تتطلب الآن أنه هذا الإنسان يحترم أمام قومه. وهذا أسلوب الإسلام العظيم الكريم، أنه ليس إذلال ولا اقتحام مباشر وغير مباشر ولا إعدام ولا فتك بالأطفال ولا بالصغار ولا بالكبار، بل هذا أبو سفيان اللي كان في سنوات ماضية ضد المسلمين، ولكنه اليوم ينادي في الناس بأن هذا الإسلام أبو سفيان، بأن هذا الإسلام هذه صورته، وهذا الذي تعامل معنا هو الحق، وأن أبو سفيان وأن أبا سفيان الذي كان ضد الإسلام والمسلمين اليوم يصبح في خندق الإسلام والمسلمين. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قائد من قادات المسلمين، فلو النبي صلى الله عليه وسلم عنده حب الانتقام وحب القتل وحب العمل والسيطرة وحب هذه الأمور الدنيوية لكان ما آمن أبو سفيان، ولكان ما خرج من صلب أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان القائد المعروف الذي حارب في بلاد الشام وغيرها للإسلام ولمصلحة الإسلام. وهون نحن لا نريد أن نبعد أكثر، لكن الموقف موقف رحمة وعزة وكرامة. ولذلك قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم قال بعدها والله يحب المحسنين. والإحسان درجة عالية، يعني إسلام إيمان إحسان، فلما يصل الإنسان لهذه الرتبة من أعمال الرقي وأعمال الدين والأخلاق والقيم صار من المحسنين. يعني ليس المحسن فقط من بنى مسجدا، من بنى مسجد لله ولو بمقدار محص قطاء يعني بمقدار عش طير بنى الله له قصرا في الجنة، له الأجر الكبير. فاليوم كثير ناس بيبنوا مساجد ولهم الأجر والثواب وأجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن نكون مثلهم، ولكن في مجالات أخرى الإنسان يستطيع أن يكون من المحسنين، وهي أعمال البر والإحسان المشهورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وتعاونوا على البر والتقوى، بر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن في مجالات خير ممكن الإنسان ولو ما كان يملك المال ما هو قادر يبني مسجد أو يعمل شيء له الناس، إنه بالكلام الطيب والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة إنه الإنسان يكون من المحسنين. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طبعا هذه الآية أو هذا المقطع هو جزء من آية وجزء من تصور جاء في آيات كريمة يبدأ القرآن الكريم بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين، لاحظ، والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ممكن أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني الإنسان مو مسطر الإنسان إنه يكون 100% في الحياة وإنه ما يخطئ ولا خطأ، ما يرفع صوته ما يغضب، هذه يعني مثاليات ممكن الإنسان ما يقدر يطبقها، لكن قدر الإمكان الإنسان يكظم الغيظ، قدر الإمكان يتبرع بالخيرات الحسان، قدر الإمكان الكلمة الطيبة، قدر الإمكان يساعد الناس، قدر الإمكان ما يغضب، ولأنه الإنسان يغضب ولحم دم ويتأثر، ولكن هذا التأثر ما يقود إلى معصية وإلى أنه يرتكب جرائم كما نسمع اليوم بين الحين والآخر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اليوم بما أنه موضوعنا عن كظم الغيظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما سمعتم قبل قليل من كظم غيظا وهو قال

قادر على إنفاذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني مكافأة أمام الناس لأنه كظم الغيظ في صدره، فربنا سبحانه وتعالى كرمه أمام الناس، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن يختار من الحور العين ما يشاء. ولذلك في آية أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا، خذ وأعرض، وفي أمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا كلام جميل جدا، بحاجة أنه هذا الكلام نقرأ ونعيد قراءته حتى تستيقن الأمور في مكانها. خذ العفو، الإنسان دائما يأخذ العفو. إذا بدك تنجح في حياتك لا تكون انتقامي، ولا هذا الإنسان اليوم الأيام اللي قادر اليوم أطيح فيه ويوم الأيام كان ضدي أكون اليوم أول واحد ضده. شوف شو المصلحة تقتضي، شو الدين، شو أمرنا الإسلام، كيف الرسول تعامل مع أهل مكة، كيف تعامل مع الأسرى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع الكفار، كيف تعامل مع المسلمين، كيف تعامل مع الناس بشكل عام. خذ العفو، خذ العفو، خذ، يعني بحاجة أنه الإنسان يذهب إلى العفو ويتعلمه، ومش تعلم فقط باللسان بل بالأركان والجنان والقلب، يكون جزء من حياته العفو. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف اللي بتناسب مع الدين والأخلاق والقيم. ديننا ليس دين فقط عبادة، بل دين معارف ودين علم ودين قيم وأخلاق، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا في ذلك. فقبل الإسلام كان الصادق الأمين، صادق وأمين، وأهم الأخلاق في شخص الإنسان أن يكون صادقا وأن يكون أمينا. فاجتمعت قريش كلها، كلها وكل الآراء تعرف وتعلم أنه إذا قلنا الصادق الأمين لا ينصرف الذهن إلا إلى شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإسلام جاء القرآن يسطر آيات كريمة، يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق، ولا هذا الخلق عظيم، عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. شوف الكلام اللي الجميل في القرآن الكريم الذي فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق، وأي خلق؟ عظيم. الأخلاق من الخلق، الخلق سجية الإنسان، شكله ومظهره وإيديه ورجليه ووزنه ولون وجهه، هذا خلق. والخلق مرافق لهذه السجية. الناس لما يحبوا الشخص بنظروا لشكله الوهلة الأولى، لكن بنظروا لعيونه، بنظروا لكلامه، بنظروا لأفعاله، فيحبون الشخص من أفعاله وأقواله ومن قلبه أيضا الذي ينبض بالإيمان. فيتأثر هذا الإنسان بشخص هذا الإنسان ليس بصورة هذا الإنسان فقط، بل بما يصدر من الإنسان. يعني الخلق شكل الإنسان وصورة الإنسان وهيبة الإنسان وطول الإنسان وعرض الإنسان ولون الإنسان، خلق. الخلق سجية مرافقة لهذا الإنسان المخلوق. فأنت لما تحب إنسان بتحبه ليس فقط لشكله ولا لمنظره ولا للونه، بل لأفعاله، بل لأقواله، بل لتأثيره الإيجابي في المجتمع. ولذلك كان الخلق بهذه الرتبة العالية، وأثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، مجموعات مع بعض. لأنه ما بكون الإنسان عنده تقوى إذا ما كان عنده حسن خلق، وما يكون عنده حسن خلق إذا ما كان عنده حسن خلق ما عنده تقوى أيضا. فلا ينفكان عن بعضهما، تقوى الله وحسن الخلق. وهذا كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما قال الصلاة سيدنا الرسول، ولا الصيام، ولا الزكاة، ولا الحج، ولا الذكر، ولا الدعاء، قال تقوى الله وحسن الخلق. فاجتمع الأمر، الخير اجتمع بهذا الإنسان، أنه عنده تقوى الله وعنده حسن الخلق. فما يجوز يكون الإنسان يحوي واحدة والثاني يتركها. فضمنيا إذا كان عنده تقوى الله هو أخلاقه حسنة، وضمنيا إذا ما كان عنده تقوى أخلاقه سيئة. وما يذبذب الإنسان بين أطراف متعددة ومختلفة، واللي بحبه يضحك معاه واللي ما بحبه ما يضحك معاه. واللي هنا الإسلام ما في عنده شيء مخفي، الإسلام واضح وشفاف مع الجميع. فهنا

0: تبدر من المسلم الأخلاق الكريمة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا الأمر، وربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم غليظ المعاملة وغليظ القلب، لاحظ كلمة غليظ القلب، لأنه إذا كانت الغلظة بالقول واللسان والأفعال معناها نابعة من قلب إنسان، فلما تشوف إنسان عنده رأفة ورحمة وعنده لطف في الكلام وعنده لطف في المعاملة وعنده لطف في الوظيفة وعنده لطف في سياقة السيارة وعنده كذا وعنده كذا، اعلم انه قلبه لطيف، اعلم انه قلبه مليان يقين، اعلم انه قلبه فيه توكل على الله سبحانه وتعالى. لا تنبع الاخلاق من انسان سيء، لو اراد ان يتمثل باخلاق حسنة بينكشف. ولذلك قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب المكان الجميل والماء الصافي العذب، وإذا بذرنا بذور طيبة ومباركة في أرض طيبة مباركة وأسقيناها بماء عذب بماء طيب يخرج نباته بإذن ربه. والإنسان هكذا، والذي خبث بالمقابل لا يخرج إلا نكدا، يعني الإنسان اللي خبيث ما بيقدر يوم الأيام يصير إنسان مو خبيث، يعني هو هي دربة، وممكن إذا كان عنده إيمان يستطيع أنه ينقل حاله من هذه الحال لتلك الحال، لكن إذا أراد أن يتمثل بالإحسان وهو بقلبه غير ذلك فتظهر العلامات على هذا الإنسان. ولذلك النبي لما مدحوا الناس مدحوه بالإيمان، مدحوه بالقيم والأخلاق. وأبو سفيان اللي تكلمنا عنه قبل قليل لما ذهب يستنصر الملوك على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب يستنصر على رسول الله ويبلغ أنه في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة جديدة، وهذه الدعوة يعني إحنا ما آمنا فيها بالبداية، فلكنه قال أبو سفيان وهو ضد النبي صلى الله عليه وسلم في يومها، قال إنه يصل الرحم ويصدق القول ويدعو إلى معالي الأمور. لاحظ، مع أنه كافر لكن شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وهذا الكافر أيضا اعتبر أنه أراد أن ينقل صورة للمشركين ويستعطف الأعداء ضد النبي صلى الله عليه وسلم والناس، ولكنه لم يكذب أولا، واثنين تكلم بالحق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إحنا اليوم أحوج فيه من أي إنسان آخر، أنه ندعو إلى معالي الأمور، إلى أن نأخذ بالعفو وأن نأمر بالعرف، قال وأن نعرض عن الجاهلين، وهذا مصداق قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين يعني ما تناقش الجاهلين. شو معنى الإعراض؟ الإعراض يعني كل الوسائل اللي ممكن توصلك لجاهل ابعد عنها، سواء بالكلام أو بالمجالس أو بالمناقشات أو بالحوارات، إذا كان في جاهل ما تناقشه ولا تحاوره، وكان هذا يزداد جهالة. وبالتالي القرآن الكريم واضح في كلامه عندما قال الله لنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه الثلاث مرتبطة بعضها ببعض، يعني خذ العفو بعدها وأمر بالعرف اللي بتناسب بالدين مع القيم والأخلاق القيمة الكريمة التي تنهض بالمجتمع المسلم، ثم بعد ذلك وأعرض عن الجاهلين، لأن هذه الدعوة قائمة وسالكة وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وبالتالي يعرض الإنسان عن الباطل، فالباطل وإن كان له جولة ولكن جولة الحق إلى قيام الساعة، وأن الحق قائم وأن هذا القرآن باقي وأن رعاية الله تعالى باقية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالتالي نيقن بذلك ونعمل من أجل ذلك ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلعل الله يفرج عنا، ونسأل الله ذلك. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم.

0: كافة المؤمنين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: يزم شغل هالمكيف.
7: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
6: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
7: لاني جاي من الجيم.
6: اي جيم يزم؟ مبينة.
7: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
6: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
7: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
6: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود، من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع

0: المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل.

0: تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

لا اعطاني، لا اعطاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة، الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحق.

0: قائب.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق المالكية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش، عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد قدمنا مقدمة ضرورية في الزكاة، ومبدأها أن الزكاة فعل رحيم ليس عليه معاوضة وليس فيه التكسب من قبل الأغنياء على ظهور الفقراء، وأنها مصلحة للفقير والغني، وهي مصلحة لجميع المسلمين. يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذا النظم المالكي، قال: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. يعني وعاء الزكاة، وعاء الزكاة. ما معنى وعاء الزكاة؟ ما تجب فيه الزكاة. يعني نتصور وعاء الزكاة، لنفترض سلة، هذه تجب فيها الزكاة، ماذا نضع فيها؟ قال: فيما يرتسم، أي فيما كتب. المرسوم أي شيء كتب للتأكيد. عين، ما هو العين؟ هو النقد. كان النقد ذهبا وفضة، أصبح النقد عملة ورقية، ربما يصبح إلى نقود رقمية، طالما أننا نتعامل معه على أنه وسيط للتبادل في السلع، وقد نجح أن يكون وسيطا رائجا ينتشر بين الناس، وليس عبارة عن وسيط نادر أو غير مشتهر بين الناس، فإذا تحققت فيه هذه الوساطة عندئذ تجب فيه الزكاة. فالعملات الورقية أو النقود الرقمية بوصفها تبودلت بين الناس، وإن كنا نقول إن النقود الرقمية فيها ما فيها من الغرر والتقلب، وأن من قضايا النقود أن تكون وسيطا عادلا ليست كثيرة التقلب، وهي كسكة الحديد التي يمر عليها قطار السلع، فلابد أن تكون النقود محايدة، لا يجوز تحويل النقود إلى سلعة، بمعنى يتجر بالنقد بحيث يستربح منه بالبيع إلى أجل، أو بالتفاضل بين الجنس الواحد، يعني دينار أردني مقابل دينار أردني وزيادة، هذا ممنوع سواء كان معجلا أو كان مؤجلا. الشريعة أرادت أن تحافظ على السكة، بمعنى أن النقود وسيط تبادل عادل تمشي عليه كل السلع. لذلك

ذلك منعت في عقد الصرف من جنس في نقدين من جنس واحد أن يتفاضلا، يعني 20,000 دينار ب21,000 دينار مثلا. هذا طبعا لا يفعله العقلاء، لكن أحيانا ممكن يكون بعضها فيها فكة، يقولوا خذ 10 دنانير ماسك واعطيني مقابل الفكة مثلا 10 دنانير مع بضع يعني قروش. إذن الشريعة حافظت على أن النقود هي وسيط تبادل، معيار للقيمة، معيار لقيمة الأشياء سائلة بين الناس، وبالتالي من يريدون أن يحولوا النقود إلى سلع مثل أولئك الذين قصوا سكة الحديد وباعوها حديدا، فلم يعد لقطار السلع مجرى يجري عليه. إذن لما يقول عين اللي هو إيه؟ النقود، كانت ذهبا وكانت فضة وربما كانت أشياء أخرى. الآن عندنا العملات الورقية تجب فيها الزكاة، حسابات جارية، ودائع في البنوك وما إلى ذلك، فهذه تجب فيها الزكاة، هذه تجب فيها إيه؟ الزكاة. والله السندات، أنت اشتريت سند والله فيه ربا، نقول لك الربا ليس لك، طالما أن الفائدة الربوية في السند هذه لا تعرف مستحقها بعينه تضعها في الفقراء والمساكين، لكن أنت دائن في السند، عليك أن تزكي قيمة السند، عليك أن تزكي إيه؟ قيمة السند، وهكذا. وبالتالي هذه التي تجري مجرى الوساطة، مجرى الوسيلة. ولذلك نحن زكينا السند بوصفه يمثل حصة على النقود، يعني أنت أعطيت اشتريت السند بنقد، هذا النقد الذي دفعته يجب أن تزكيه، لأنك أنت هنا مقرض، والمقرض يملك القرض، بما أنك تملك هذا المال وإن كنت غير قادر على التصرف، لكنك يجب أن تزكي نقودك التي هي ممثلة في هذا السند. لكن ما تأخذه من فوائد ربوية محرمة هذا يجب أن تجعله في الفقراء والمساكين لجهالتك بالمظلوم الذي أخذت منه هذه النقود، لأن الفوائد الربوية في البنوك الربوية أيضا لا تزكي. يعني من كان عنده 100,000 دينار من الفوائد الربوية هذه لا تدخل في الزكاة، لأنها مال حرام ولا يملكه، وبالتالي عليه أن يخرجه في الفقراء والمساكين إذا لم يعلم المظلوم بعينه. ومن هنا عندما يقول أن الزكاة فرضت فيما يرتسم، قال عين اللي هو النقد، وما هو بسبب النقد أيضا مثل اللي هو عروض التجارة، يعني فتح تجارة يعرض فيها بضائع أدوات السيارات وعدد السيارات ولوازم السيارات، ومحل تجاري يبيع فيه الأقوات ويبيع فيه هذه الأشياء، فهذه الأشياء المعروضة للبيع أصلها نقد فتزكى، فتجب تزكيتها. قال وحب اللي هي الحبوب، الحبوب مثل القمح، البر، الشعير، قال وثمار اللي هي مثل التمر، مثل العنب، مثل هذه الأشياء التي يمكن أن يعني تزكى. قال ونعم، النعم اللي هي إيه؟ اسم جنس للإبل والبقر والغنم، منه قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني الإبل والبقر والغنم. فالنعم هنا لفظ مذكر وجمعه على أنعام، جمعه على أنعام، وسميت بالأنعام لكثرة النعم التي فيها، فهي يستفاد من أصوافها وأوبارها وأشعارها ولبنها، وهي حمولة يحمل عليها ويحرث عليها ويستفاد من لحمها،
وكانت زينة لأصحابها، خير لك من حمر.

النعم. الحمر جمع حمراء، وكانت العرب تحب من الإبل ما كان حمراء فتعتبرها كرائم أموال العرب. فقال له: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وليس بضم الميم. بعضهم يقرأ الحديث حمر، والحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وبالتالي اقرأ الحديث كما يؤدي إلى معناه الصحيح، وهو حمر النعم، كما تقول كريات الدم الحمر أو كريات الدم الحمراء، كلاهما صحيح. إذن قال: وحب وثمار ونعم. وهذه عندئذ يقول لك هذه التي فيها الزكاة نسميها وعاء الزكاة، يعني ما تجب فيه الزكاة. فإذا قلت لك ضمها إلى وعاء الزكاة، فمعنى ذلك أنك تضم هذه النقود إلى وعاء الزكاة، تضم هذه الحبوب إلى وعاء الزكاة، أي ما تجب فيه الزكاة. أقول لك: هل هذا زكوي أم ليس زكويا؟ فإن قلت لك: الحبوب زكوية أم ليست زكوية؟ تقول لي: زكوية. إذن هذه تعبيرات تستعمل في الوسط العلمي فيما يتعلق بالتعبير عن هذه الزكاة. لما قال رحمه الله تعالى: في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. الآن بدأ يتحدث بالتفاصيل. قال لك: في العين والأنعام، أي في النقود اللي هي العملات، وما هو مثلها من الذهب كالسبائك والأنصات التي تعد للادخار فقط وليس لها استعمال في الزينة. يعني ممكن امرأة اشترت ذهبا للزينة فقط وليس للادخار، فنقول إن هذا الذهب الذي للزينة فقط ليس فيه الزكاة، لأنه أصبح مثل القنية. طيب، وإن كان للادخار مثل الأنصة والسبيكة، هاي لا تكون للزينة البتة، هذه تكون للادخار، ففيها الزكاة اتفاقا، ففيها الزكاة اتفاقا لأنها مدخرة. طيب، نحن في الحياة الاجتماعية عندما تذهب المرأة لشراء الذهب فإنها تشتريه للزينة، ولكنها أيضا في نيتها أنها عندما تحتاج هذا الذهب فإنها تبيعه، والزوج عندما يحتاج إلى الذهب الذي اشتراه لزوجته فإنه يباع من أجل الحاجة. إذن وجدت نية الادخار، فإذا اجتمعت نية الزينة مع نية الادخار وجبت الزكاة. إذا استقلت نية الزينة بذهب وهو حلي، يعني ما تقول في أونصة وفي سبيكة للزينة، لا، هذه ليست للزينة قطعا، فلذلك ما كان يمكن أن يعني يبتغى للزينة، بده يكون ذهب مصوغ حلي يلبس، وبالتالي لك أن تقول أنا أخذته للزينة فقط. لكن بالواقع العملي لا، الذهب هو مقصود به الزينة ومقصود به الادخار. هذا هو المجتمع، حال المجتمع أنهم يقولون عندما نشتري الذهب فإنما نشتريه لندخره أو لنحافظ على القوة الشرائية لنقودنا فنحولها إلى سلعة ذهبية. إذن سيبقى ذهبا، سيبقى ذهبا. إذن الذهب لا ينفك عن الحالة النقدية، فيما إذا كان على شكل دنانير ودراهم هذا يزكى قطعا، فيما كان على شكل سبائك وعلى شكل أنصات يزكى قطعا، إنما الخلاف فيما يمكن أن يرتدى للزينة. فإن استقلت نية الزينة والله أعلم بما في القلوب، هناك الذي يطلع على النيات والله سبحانه وتعالى، فأنت وما تعلمه من نيتك.

إذن لما يقول في العين اللي هو في الذهب يجب فيه الزكاة. طيب الآن العين يمكن أن يتحول اللي هو العملات الورقية الآن أنه يفتح متجر. الآن ملك هذه العملة الورقية بواحد محرم اللي هو بداية العام الهجري، وبقيت ركدة عنده في البيت. بعد 10 أشهر بدأ له أن يفتح متجرا، ففتح المتجر واشترى بتلك النقود بضاعة، اشترى بتلك النقود بضائع للبيع ووضعها على الرفوف. الآن هل يزكي بعد فتح المحل بعام، أم يزكي ويعتبر الحول هو بداية ملك النقود في واحد محرم قبل 10 أشهر؟ نقول له إن زكاة عروض التجارة التي اشتريتها يكون قد بدأ حولها في الأول من محرم، واشتريتها الآن فتجب عليك الزكاة في واحد محرم الآتي، أي بعد شهرين. يعني يمضي شهر 10 و11 و12 للهجرة، دخلت بواحد محرم، فبعد بدء المحل بالعمل بثلاثة أشهر وأنت فتحته في الشهر العاشر اللي هو شهر من شهور الهجرية، ونحن دائما نتعامل بالهجري، فنقول لك إن هذا الذي افتتحت به، إن هذا الذي افتتحت به حوله حول أصله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن قال في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراك يرم. يعني إيه الإفراك؟ يعني أنت زرعت قمح، زرعت شعير، متى يعتبر اللي هو وقت وجوب الزكاة؟ اللي هو الإفراك. ما معنى الإفراك؟ اللي هو الاستغناء عن الماء، الاستغناء عن الماء، يعني هذا السم، ويأمن العاهة ويأمن المرض ويأمن هذا. إذن أصبح هذا الزرع الذي أفرك وبلغ حد اليبوسة وبلغ حد الانتفاع، والتمر بلغ حد الحلاوة، بلغ حد الحلاوة، والعنب بدأ حد الحلاوة، عندئذ نقول لك إن قوله في والتمر والزبيب بالطيب. متى التمر والزبيب بالطيب؟ يعني لما يحلو العنب، لما يحلو التمر، الآن وجبت زكاته. فمن كان عنده زرع ووصل إلى حالة الطيب، يعني حلو التمر وحلو العنب، ثم مات بعد ذلك، فإن الزكاة تخرج من التركة، فإن الزكاة تخرج من تركته. لماذا؟ لأنها وجبت عليه وهو أثناء الحياة، وجبت عليه وهو أثناء الحياة، وبالتالي نخرج هذه الزكاة باعتبارها ملك لرجل واحد، ملك باعتبارها ليه؟ لرجل واحد، وبالتالي تحقق النصاب لرجل واحد، عندئذ نخرج هذه الزكاة. لكن لو مات الوالد مثلا قبل هذه المرحلة اللي هي قبل حد الإفراك في الحبوب، قبل حد الحلاوة اللي هي سماها الطيب في البيت، والتمر والزبيب بالطيب وفي، إذا التمر والزبيب بالطيب اللي هو بلوغ حد الحلاوة. الآن إذا مات قبل هذا الوقت فعندئذ دخل إلى مال الورثة، لنفترض أن له 10 أبناء، فعندئذ لا يزكي الولد إلا إذا بلغ نصيبه 5 أوسق، اللي هو بالنصاب الذي سنذكره اللي هو نصاب زكاة الزرع. إذن في حالة الطيب بالنسبة للوالد وله 10 من الورثة، ولكن طاب الثمر وأفرك الحب قبل يعني قبل وفاة الوالد، يعني أفرك في حياة الوالد، خلاص يزكى 5 أوسق، بلغ 5 أوسق، فإنما يزكى للوالد حتى ولو بلغ الأولاد 10 أولاد، لأننا لا نعتبر النصاب إلا بالنسبة للواحد وهو الأب.
بينما بالنسبة للأبناء في حال أفرك الحب بعد وفاة الوالد، طاب الثمر بعد وفاة الوالد، الآن كل ولد من الأولاد يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا. قال وفي ذي الزيت من زيته، يعني الزيتون له زيت. الآن لما نجمع الزيتون نعتبر الخمسة أوسق بالنصاب، لكن عندما نخرج الزكاة نخرجها من الزيت، يعني تحمل لك تنكة زيت وتدخل على إحدى العائلات الفقيرة والمعدومة بهذا الزيت الطيب الذي عصرته من المعصرة، يعني الفقير واصله الزيت صافي، تدخل عليه بتنكة زيت، والناس الأغنياء يتنافسون في جودة الزيت وفي أنهم يقتنون الزيت. فعندما تدخل على هذه الأم وعلى أولادها بمصلح الطعام، تطبخ من زيت زيتون ويعني تقلي به وتستعمله، وتحصل على الدعاء من هؤلاء الفقراء ليبارك الله لك في مزرعتك وفي مالك، حتى يجعل الله سبحانه وتعالى الطيبة والبركة في مزرعتك، بخلاف الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين مع الأسف. فعندئذ تعلمون العاقبة أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليها حريقا، فأصبحوا هؤلاء الناس يقلبوا كفا على كف، وماذا حصل لهم ولمزارعهم، ولأن الله عز وجل أتلفها فهو صاحب المال. وبالتالي سنلحظ أن الزكاة هي أمر إلهي، ليست تنظيم اجتماعي مفصول عن الإلهية. وبالتالي دائما علينا أن نلاحظ الفرق في كليات التأمينات الاجتماعية الإسلامية، إنه لما بيكون في عنا دية على العاقلة، دية على العاقلة قتل خطأ بشروط، إذن منظومة التكافل داخلية، لا يوجد استرباح من منظومة التكافل. يعني أنا لن أجد فيما يتعلق بالزكاة رواتب فلكية للمديرين على حساب أموال الفقراء، لأنها أصلا ليست مبناها على المعاوضة، على الأقساط التأمينية أو على الأقساط للضمان، لا، هذه مبنية على أن مصلحة الغني أن يذهب إلى الجوعى والمساكين وأن يضع أمواله فيهم لتحصل له البركة. إذن قال من ذوات الزيوت كالزيتون مثلا، الأشياء التي يستخرج منها الزيت، فإنك تخرج الزكاة من الزيت. إذن فيما يتعلق بالحول، قلنا إن مذهب المالكية أنك لا تخرج زكاة العين قبل الحول، لابد أن يحول الحول، ولا تخرج قبل وقت الوجوب إلا بنحو شهر، يعني حتى تصل إلى الفقير في وقت الوجوب. لكن أحيانا نسأل ويكون السؤال إنه طيب أنا أبناء أخي في الجامعة وأخي فقير معدم، وأنا حول زكاتي سيأتي بعد 6 أشهر، الآن إذا قلت لي بمذهبك فأنا يعني سأتردد في الإخراج. لكن عندما أقول لك إن مذهب سادتنا الشافعية أنهم يجوزون تعجيل الزكاة، وانطوت هنا مصلحة في تعجيل الزكاة، بمعنى أنني لو قلت لك أخرجها من مال الزكاة وإن لم يكن قد حال الحول، وبناء على مذهب الشافعية تصح، ولنا في ذلك مصلحة. بينما لو قلت لك لا تعد زكاة على مذهب المالكي، قلت لي خلص إذن أنا أؤجل الأمر. طب وحاجة ابن أخيك والحاجات الحالة ماذا نفعل بها؟ نقول بناء على مذهب سادتنا الشافعية، ونحن جميعا شريعة واحدة، نحن جميعا شريعة واحدة، لسنا فرقا دينية، أمة واحدة. والإمام الشافعي مجتهد في الأصول ومجتهد في الفروع ومجتهد في الحديث، وقوله يتساوى مع قول المالكية من حيث الصواب والخطأ، فكلاهما ظن،
والمذاهب الأربعة أمام بعضها ظن مقابل ظن.

وبالتالي عندما اختار ظن السادة الشافعي لتحقيق مصلحة حالة، هل أنا خرجت عن قاعدة الشريعة؟ هل أنا خرجت عن قاعدة مذهب مالك الذي ينظر إلى أن مذهب الشافعي مذهب معتبر وينجي عند الله سبحانه وتعالى؟ بطبيعة الحال أنا بقيت تحت إذن الشارع. ومن هنا قلت له أخرج الزكاة الآن وإن لم يحن الحول بناء على مذهب السادة الشافعية. ويستحسن دائما أن أذكر المذهب الذي أستند إليه حتى يعني نقضي على الفوضى الدينية التي لا تدري مصدر هذا القول من أين جاء، خاصة وأنه قد تصدر الجميع. وبالتالي إذا قلت له أخرجه فإنه يسارع إلى ذلك. وبالتالي أنا في هذا الخلاف الفقهي أصبحت الرحمة فيه ظاهرة، وأننا بوصفنا مالكية نقول ظهرنا مستند للمذهب ولكن عيوننا على الشريعة، هذه قاعدتنا. فلذلك عندما نتكلم في موضوع الحول نقول إن الحول لابد منه في إخراج الزكاة، ولكن كما قلت ظهري مستند للمذهب وعيني على الشريعة. بعض الناس يؤخر الزكاة إلى رمضان وقد وجبت عليه قبل رمضان، قال والله هذا أفضل وأبرك نكسب الأجور. لا، أنت هنا تأخيرك قد أخرت الحق عن صاحبه. إذن لتؤخر الدولة عليك مستحقاتك إلى رمضان فتدفع لك حقك في رمضان، ولتؤخر الناس حقوقها على الناس من أجل رمضان حتى نكون أكثر برا في رمضان، أو أخر الصلاة إلى رمضان حتى تكون أعظم أجرا. حالة من التدين الغريبة، لا، حان الوقت أخرجها وطهر مالك من أموال الفقراء وأبرئ الذمة، فإنك لا تدري ما يحدث بعد ذلك، فقد تلحق بربك والورثة لا يعلمون شيئا. فعجل بإخراج الحقوق وأبرئ الذمة، فإن هذا ديدن الصالحين والمؤمنين أنهم يريدون أن يلقوا ربهم وذمتهم خالية من حقوق العباد. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

سبحت بذكرك ليل نهار. يا من قدرت لي الأقدار، ناجيتك ما ناجيت سواك بأذكاري سرا.

وجهار. آمنت بأنك أنت الراحم، أنت العادل والقهار، أنت المقصود، أنت المقصود، اخترتك أنت وغيرك إني لن أختار. يا رب الكون، يا رب الكون، تقبلني واجمعني في ركب الأبرار. لبيت نداءك يا مولاي، لبيت نداءك يا مولاي، من ذكرك تعشقه شفتاي. في ذكرك روحي هائمة، وبنورك سابحة عيناي. إياك عبدت، فخذ بيدي وامسح بحنانك جرح أساي. إن كنت شكوت لك الشكوى، من غيرك يسمع لي شكواي؟ رضوانك ربي، رضوانك ربي، أنت عفو، اغفر لي فرضاك مناي. أدعوك رجاء يا رحمن، لا أطلب منك سوى الغفران. أظلمت الدنيا بالكفران، فنور قلبي بالإيمان. يا رب العرش، يا رب العرش، ورب الخلق، ورب القدرة والأكوان، قد داهمني ليل الأحزان، فهون يا رب الأحزان. أستغفرك اللهم، رضيت بأمر قضائك مهما كان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.

قادر. أكون

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
1: صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: اللهم آمين. حياكم الله سماحة الدكتور. إخوة الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم.
2: السلام عليكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يكرمك. ممكن أسأل فضيلة المفتي سؤال؟
0: تفضل سؤالك.
2: الله يكرمك. بس دقيقة، بس لأني بس أكل، سامحوني. طيب بدي أسأل، الله يكرمك، انه بالنسبه لعوره المراه امام المراه خصوصا بالحفلات، هل هي على الاطلاق اللي هي من السره للركبه، ولا ممكن اذا كانت مراه او نساء مشهوره تصف مثلا، او انها مثلا كانت غير مسلمه، فهل هذا السؤال الاول، الله يكرمك. والسؤال الثاني اللي هو علاقه الانسان بالجان، مرات نشوف مثلا او نحضر لما يتم الرقيه، هل إذا نطق الجان وقال أنا مثلا بدي أساعدك في إخراج كذا أو السهر وكذا، هل هذا يعتبر من استعانة بغير الله، ولا ممكن أن نستعين بهذه النقطة؟ الله يكرمك.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: الله يعطيكم العافية وجزاكم خير على هذا البرنامج حقيقي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا شيخ، انا في عندي ثلاث سؤالات بسيطه خفيفات يعني على
0: تفضل.
3: اول شيء اللحيه، يعني احنا نعرف انه اللحيه جرى لي يترك يسب للحيه، ولكن
0: اعفاء اللحيه
3: إذا
0: مثلا، نعم،
3: اذا تعلى منها او كذا، او يعني يحس انه هذا اذا حلق يؤثم مثلا،
0: نعم،
3: او لا يؤثم. بس
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: اذا حلق اللحيه، هو اذا ترك اللحيه يؤجر، بس إذا حلق اللحية يأثم ولا ما يأثم؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شغلة ثانية، الصبغة اللي حنا نشتريها من السوبر ماركت النوراني، هذه بني، هل هي تجوز يعني يجوز؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله.
3: السؤال الثالث، القضاء، يعني لازم أنه مثلا الظهر مع الظهر، أو لو قبل الظهر مثلا بساعة ساعتين، والعصر كذلك،
0: صلوات فائتة،
3: يعني قبل العصر
0: صلوات فائتة،
3: الصلوات فائتة يعني ضروري، إلا مع الوقت، والله لو قبل الوقت ما العشاء مثلا، بعد المغرب أنا على قضاء وصليت بعد المغرب قضاء العشاء يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير الجزاء، أنت والشيخ يعني.
0: حياكم الله.
3: حياك الله.
0: 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود للاتصالات الهاتفية. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله.
0: الأخ أو الأخ المستفتي، عورة المرأة أمام النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميمين. حقيقة عورة المرأة أمام المرأة، هنالك في حكم فقهي، وهنالك حكم الحشمة والاحتشام والأدب والأخلاق.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول الفقهاء أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين سرتها وركبتها، فما فوق السرة ليس من العورة، وما تحت الركبة ليس من العورة، هذا يقوله الفقهاء في حال الحاجة.

0: والضرورة. يعني امرأة أرادت أن ترضع ولدها أمام امرأة أخرى، فنقول ما في داعي أن تغطي أمام الأخرى. إذا احتاجت للتطبب، احتاجت لعلاج، احتاجت لغير ذلك الأشياء، فهذه لا مانع منها. أما حقيقة أن تكون المرأة دائما تظهر هذه ما ظهر من عورتها، هذا حقيقة الفقهاء بيقولوا الأصل في المرأة أن تظهر للمرأة ما يبدو عند المهنة إذا كانت المرأة غير مأمونة، بمعنى أنها قد تصف جسدها للآخرين، تصف جسمها لزوجها أو لغيرها، أو تكون المرأة غير مأمونة في النقل، فعندئذ لا يجوز لها أن تكشف ما يزيد عن المهنة. وحقيقة الاحتشام مطلوب، الحشمة هي أمر أدب نبوي وأدب إسلامي، والحياء من الإيمان وهو جزء من الإيمان، فالمرأة الحيية المرأة المحتشمة لا تظهر من عورتها أكثر مما من اللازم. وبالتالي ما نراه في أحيانا في بعض المناسبات أن النساء تظهر كثيرا من أجسادهن، هذا غير غير غير لائق وغير محب للمرأة. أما لو أظهرت جزءا من ساقيها وجزءا من كتفيها وجزءا من يعني من رقبتها وشعرها أمام النساء، فهذا لا بأس به. الفقهاء بيسموه عادة ما يظهر عند المهنة للنساء غالبا. ما زاد على ذلك حقيقة ليس من الأدب وليس من الحشمة، إلا إذا كان هناك ضرورة كأن كانت ترضع ولا تحتاج أنها تغطي أنفسها أمام النساء، فعندئذ لا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أيضا الأخ المستفتي تحدث عن علاقة الإنسان بالجن، وهل هذا يعتبر من قبيل الاستعانة بغير الله؟
0: أولا ينبغي أن يعلم الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات أنه لا ينبغي أن يكون هنالك أي علاقة بين الإنس والجن، هم عالم آخر غير عالمنا، عالم مخفي عنا، لهم خصوصيات، لهم أمور تختلف عن أمورنا تماما، وليس بيننا وبينهم أي علاقة. فالأصل أنه لا يوجد أي علاقات بين عالم الإنس وعالم الجن، هم عالم آخر، عالم غيبي لا يظهرون لنا، ولا ينبغي أن يكون بيننا وبينهم أي نوع من أنواع التعامل. وحقيقة أن أكثر من يزعم التعامل مع الجن هم حقيقة هذا من باب النصب والاحتيال على الناس. يعني معظم من يدعي أنه يتعامل مع الجن أو أنه رأى الجن أو أنه أخذ معلومات من الجن، أنا أقول لإخواني وأخواتي المستمعات أن معظم هؤلاء من باب النصب والاحتيال، فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا تتعاملوا مع أي شخص يقول لكم أنني أتعامل مع الجن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم عالم آخر غير عالمنا، مخفيين عنا، ليس بيننا وبينهم أي علاقة. وبالتالي لا ينبغي أن يكون هنالك علاقات مع الجن. إن فرضنا أنه وجدت علاقة فلا تكون العلاقة من الاستعانة بغير، لأنك أنت تستعين فيهم في الأشياء التي يقدرون عليها، لا تستعين عليهم في مثلا في إنقاذك من عذاب جهنم، لا، إنما تستعين بهم بأشياء يقدرون عليها من أمور الدنيا، ولذلك لا يعتبر الاستعانة بهم الاستعانة بغير الله. مع أننا أؤكد مرة أخرى أنه لا يجوز
1: العلاقة مستقلة، عالم آخر،
0: نعم، لا يجوز الاستعانة بهم ابتداء أصلا.
1: نعم جزاكم الله خير سماحة الدكتور. حكم حلق اللحية؟
0: اللحية تربية اللحية وإعفاؤها سنة.
1: نعم.
0: ومن احتاج لحلقها لسبب من الأسباب كما قال أخونا أنه ربما يتضرر من إنباتها أو من إعفائها، قد يكون عنده حساسية في الجلد، قد يكون عنده سبب معين، قد يكون وظيفته تمنعه من حلق من تربيتك، أن يكون عسكري أو يكون طباخ يعمل بالطبيخ ويخشى أن يقع منه شعر في ذكر، فعندئذ حلقها لا يعتبر، ليس فيه إثم. ابتداء تربية اللحية سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء الجماهير العلماء بوجوبها، لكنها تسقط الوجوب وتسقط السنية إذا كان هنالك عذر من الأعذار التي تبيح الحلق، كالأمراض الحساسية في الجلد، أو أن طبيعة العمل أو طبيعة الوظيفة التي هو يعمل بها تتطلب منه أن يحلق لحيته، فعندئذ لا بأس أن يحلق، وليس عليه إثم ولا مخالفة للسنة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الصبغة للرجال؟
0: الصبغة للرجال إذا كانت بغير السواد تجوز، أما بالسواد فهذا يحرم، يعني يحرم على الرجال أن يصبغوا شعرهم ولحاهم بالسواد، لأن هذا فيه تغرير وفيه خداع للناس. اللهم إلا إذا كان من العمال العسكريين، كأن كان يكون ضابطا في الجيش أو في الأمن.

0: فهؤلاء يستحب لهم أن يصبغوا بالسواد حتى يوقع الرعب في قلوب الأعداء الذين يريدون أن يعتدوا على البلاد والعرض أو على القانون. فعندئذ حتى يكونوا مظهر شباب ومظهر قوي فهؤلاء لا بأس لهم بالسواد، ما دونهم لا يحرم عليه السواد ويجوز له أن يخضب أو يصبغ بأي لون آخر إلا الأسود.
1: جزاكم الله خير. لمن أراد قضاء صلوات فائتة، هل يشترط دخول وقت كل صلاة أم يصلي في أي وقت؟
0: هلا الصلاة فاتت، إما أن تكون فاتت بعذر، يعني كان معذورا في فوات الصلاة كأن نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون غير معذور. فإذا كان غير معذور في فواتها فيجب عليه قضاؤها فورا، وأول ما يتذكرها أو أول ما يتوب إلى الله يجب أن يقضي فورا في أي وقت. يعني فاتت الظهر يصليها مباشرة أول ما يتذكر في العصر، يتذكر على المغرب يصليها على المغرب إذا كانت فاتت بغير عذر. أما إذا فاتت بعذر فلا يشترط أن يصليها فورا، وإنما يجوز أن يصليها في أي وقت، لكن الأفضل والأبرأ لذمة المسلم أن يعجل بقضاء الصلوات التي في ذمته، فإنه لا يدري متى يأتيه الأجل، فكيف لا تضمن أن يأتيك الأجل وفي ذمتك صلاة فائتة؟ فالأفضل للمسلم أن يعجل، لا ينتظر الغد، يعني لا ينبغي عليه أن ينتظر. والله واحد فاتت صلاة الفجر أول ما يستيقظ أول عمل بيعمله بيقضي الفجر، ما ينتظر لثاني يوم لأنه لا يضمن أن يعيش لليوم الثاني. فاتته الظهر مباشرة أول ما يتوب أو ينتبه يقضيها فورا. الأفضل أن يعجل بالقضاء تعجيلا لتبرئة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري أيعيش لليوم القابل أم لا يعيش. لكن لو أخر وكان قد عذر بفوات الصلاة فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يعجل خشية الوفاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الخير على هالبرنامج الطيب يا دكتور.
1: الله يسلمك.
2: عندي استفسار في نفرض أنه شخص، يعني ما بدي أذكر أسامي، تلفظ بألفاظ كفرية، تمام؟ وطبعا استغفر وندم وتشاهد، انا ما بعرف هل هو طريقه صحيحه بانه يتوضا او اغتسل وتشهد بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعرف ايش الطريقه الصحيحه، لان انا اللي بعرفه او سمعت الشيوخ انه اللي بيكفر او بيتلفظ بالفاظ كفريه سواء كان غاضب او غير غاضب بخرج من الاسلام، خلص صار كافر وعليه انه يتوب ويرجع يستشهد يشهد مره ثانيه.
1: طيب
2: انا بدي اعرف شو الطريقه الصحيحه، تمام؟ واثنين بالنسبة لزوجته كونه متزوج، هل هي تحرم عليه ولازم يرجع يكتب كتابه عليها مرة ثانية ويعقد عليها ويطلبها من أهلها أو هيك، ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله، إذا تكرمت، شخص يصلي ونسي الركوع في الركعة الأولى،
1: نعم،
3: وركع يعني صلى الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، فالآن تعتبر الركعة الأولى لاغية، لكن وصارت الركعة الثالثة ثانية والثانية أولى، الآن جلوس الأوسط هل عليه أنه يعيد مرة ثانية ولا يجزئ اللي جلس في المرة الأولى؟
1: هو تذكر بالثالثة؟
3: نعم،
1: أثناء بالركعة الثالثة.
3: بالركعة الثالثة لما وقف
1: أثناء القراءة.
3: نعم نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاكم الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نحن بنشكركم على على هالبرنامج. ألو.
1: الله يسلمك. تفضل، أسمعنا من خلال الهاتف لو سمحت.
4: أنا رجال عمري 92 سنة.
1: أتمنى لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله.
4: أنا لما أصلي ما بعرف قديش صليت وبخربط، بكون مثلا صلاة الفجر بكون بصلي بصلاة الكهف بسورة الكهف، بصير بسورة ياسين، ما بعرف قديش صليت ولا بعرف، بقولوا لي ركز بركز ما بعرفش الا اتخربط.

0: نعم
1: هذه صلاتي أنا يعني مرات بصلي العصر ثلاث عشرات ورا بعض، شو
0: تصنع.
1: بدي أسوي
0: الله يعطيك
1: بعدين؟
0: الصحة والعافية إن شاء الله.
1: بعدين القيام بالليل أي ساعة بيكون يعني أصح أصلي القيام؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. معنا اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك أبو مجد.
0: حياكم الله.
2: يسأل فضيلة الشيخ بخصوص أنا بصيد عصافير.
0: نعم.
2: بس أنا بصيد مش بارود يا شبك.
0: نعم.
2: فاللي بصيده يعني بتصدر في ببيع وبشتري من السوق. طبعا أنا يعني بكون داير بالي عليه من طعام من شراب من كل شيء لبين ما أبيع وأشتري.
0: طيب.
2: هل في ذلك حرام ولا حلال؟ طبعا طيور برية يا شيخ للتأكيد يعني التوضيح.
0: غير مملوكة لأشخاص.
2: لا غير مملوك، نعم برية.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا.
0: حياكم الله. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: سب الذات الإلهية والعياذ بالله.
3: نسأل الله العفو والعافية، يعني شتم الذات الإلهية أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو شتم الدين أو شتم أي شيء مما هو معظم من شعائر الإسلام كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو أي شيء معظم كشعيرة من شعائر الإسلام، هذا نعم يعتبر من الألفاظ التي توقع الإنسان في الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى.
0: كيفية التوبة دكتور؟
3: الآن من هذا عليه أن يتوب ويستغفر وينطق بالشهادتين مرة أخرى، ولا يلزمه لا وضوء ولا ولا ولا غسل، يعني لا يحتاج الغسل لأنه لا يجب، لا يشترط الغسل لمن دخل في الإسلام، لكن مجرد أنه يندم ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى على مثل هذه الألفاظ وينطق بالشهادتين، وعندئذ يكون قد عاد للإسلام مرة أخرى.
0: يؤثر على عقد الزوجية دكتور؟
3: بما أنه إذا كان عقد الزواج كان يعني بدخول قد عقبه دخول فهذا لا يؤثر، لأنه بمجرد أن يتوب ويرجع للإسلام فعندئذ تعود تبقى زوجته له. إذا كان هذا العقد قبل الدخول، الزواج قبل الدخول، فعندئذ يلزمه مراجعة المفتين بشكل شخصي أو مراجعة القضاء. لكن بدي أنبه شغلة معينة هون، أنه لا يجوز لأحد من الناس حتى لو سمع اللفظ أن يحكم بكفره، لأن الحكم بالكفر ليس هو من وظيفة أحد الناس ولا من وظيفة الأشخاص. ونحن حينما نحكم الآن نحن نتكلم على اللفظ وليس على الفاعل. الفاعل ربما يكون قد قالها ناسيا، ربما يكون قد قالها مكرها، ربما يكون قد قالها غير مدرك لما يقول به، مش عارف شو عم بيحكي فيه. فعندئذ الحكم ليس من وظيفة عامة الناس وإنما هو من وظيفة المفتين والقضاة.
0: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي نسي ركوع الركعة الأولى وتذكر في الثالثة. الآن هو يسأل فقط عن التشهد دكتور.
3: تمام. هو لما لما لما نسي الركوع في الركعة الأولى فركع في الثانية، اعتبرت الركعة الثانية هي أولى.
0: نعم.
3: والجلوس الذي جلسه الآن فيها هو يكون جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الثانية، فهذا جلوس لا محل له.
0: نعم.
3: فلما تذكر وعلم فأصبحت الثانية أولى والثالثة هي الثانية.
0: نعم.
3: فالآن يعيد الجلوس لأنه هنا موضع الجلوس.
0: نعم.
3: موضع الجلوس في الركعة الثانية، وهي حقيقة الآن الجلوس الذي جلسه سابقا لم يكن محسوبا لأنه تبين له أنه جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الركعة الثانية، وإنما الجلوس الحقيقي يكون بعد الركعة الثانية فيجلس في هذه الحالة. ولو لم يجلس لا بأس، لأن الجلوس في حد ذاته كله سنة من السنن، الجلوس الأول أقصد، وليس واجبا من واجبات الصلاة.
0: نعم جزاكم الله خير. وهو يعني دكتور كما أشار الركعة الأولى الآن لاغية، تعتبر
3: الأولى لاغية، الثانية صارت أولى.
0: نعم.
3: الآن لما تشهد في الثانية هو حقيقة متى تشهد الآن؟ تشهد بعد الركعة الأولى.
0: نعم.
3: وذلك هذا التشهد غير محسوب. لما صارت الثالثة ثانية نقول له الآن تشهد مرة أخرى، لأنه هنا الآن موضع التشهد الحقيقي.
0: جزاكم الله خير. التسعيني نتمنى له دوام الصحة والعافية. يعني يتحدث عن الصلاة، يتحدث عن الوضوء، ربما يعني ينسى، ربما

0: في وسوسة، صلى العصر مرة أكثر أقل، عدد الركعات، يعني توجيه من سماحتكم.
1: يعني أولا أسأل الله سبحانه وتعالى له أن الشفاء وأن يثيبه، وبارك الله فيه وفي حرصه واهتمامه بالعبادات وبالصلاة. وأقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يتذكر أحوال الصلاة هو غير مكلف حقيقة بالصلاة، لكن إذا كان بنسى مرات ومرات لا، فعندئذ يستعين بمن يذكره، يستعين بواحد من أولاده، من أحفاده، زوجته، بناته، أي واحد يذكره في أوقات وقت الصلاة، ويكون واقف معه أمام عند الصلاة إنه إيش، إنه الآن هذه أربعة، هذه ثلاثة، وهذه كذا. فإذا لم يجد من يعينه على ذلك يعني يصلي مرة واحدة ولا يكثر ولا يعيد. وإذا كان بيخربط كثير وبنسى كثير فربما يكون هذا قد سقطت عنه توجه التكليف بالصلاة. فالذي يستطيع أن يتذكر متى ما تذكر يصلي، ما تذكر ما شيء لا شيء عليه.
0: جزاكم الله خير. وقت القيام دكتور؟
1: قيام الليل يبدأ من مغيب الشمس، يعني بعد أن تغرب الشمس، بعد صلاة المغرب يدخل وقت قيام الليل ويستمر إلى قبل الأذان، إلى عند أذان الفجر الثاني، وكلما أخره كان أفضل. إذا صلى بعد العشاء أفضل من بعد المغرب، في النصف الأول من الليل أفضل من بعد العشاء، في النصف الثاني أفضل من النصف الأول، في الثلث الأخير أفضل، وهكذا كلما يؤخره يكون أفضل، أن يكون قريب الفجر.
0: هناك فرق دكتور بين القيام والتهجد؟
1: الفرق الوحيد اللي بينهم هم كل تهجد قيام ليل، لكن الفرق أن التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم في الليل،
0: نعم.
1: بخلاف القيام، القيام لا يشترط له أن يكون قد نام. ممكن أنت إذا تصلي بعد المغرب أي نافلة بعد المغرب تعتبر قيام ليل حتى وإن لم تكن قد نمت قبلها. فإذا نمت ثم استيقظت لتصلي نافلة تسمى قيام ليل وتهجد.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم يعني ربما يعمل في مجال الصيد، صيد الطيور البرية ويتاجر فيها، هل في يعني عمله شيء؟
1: صيد الطيور البرية والحيوانات البرية هو جائز بإذن الله تبارك وتعالى، ولا شيء في ذلك، وهو من الكسب المباح والكسب الحلال. شريطة أن لا يكون في هذا الصيد جور بحيث يؤدي إلى إتلاف العصافير بطريقة تصبح العصافير عندنا هذه تنقرض. الأمر الثاني أن لا يكون في وقت التوالد بحيث أنه نصيد عصفور يكون له أطفال لا يجد لهم من يرعاهم. وبالتالي إذا إذا إذا تحققنا من هذول الأمرين أنه ليست هذه الطيور ليست على وشك الانقراض، وهذا حقيقة يعرف، وزارة الزراعة ووزارة
0: لا.
1: البيئة تحدد لنا أن هناك بعض القروب، بعض الأنواع من الطيور، بعض الأنواع من الحيوانات هي معرضة للانقراض. وبالتالي نقول في مثل هذه الحالات أنه يبتعد عن الأوقات إذا كانت معرضة للانقراض، أو إذا كان في الوقت
0: في
1: الذي
0: بيض
1: فيه
0: أو في
1: التكاثر.
0: صغار، نعم
1: نعم، الوقت اللي فيه التكاثر، تكاثر الطيور، يبتعد عنه، بلاش يكون يضر يؤذي بأطفال هذه الطيور.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله،
2: عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضلي سؤالك.
2: في شخص موسوس يعني كثير بعيد الصلاة وكثير يعني تعب كثير يعني وأساء إلى الصلاة، وبصراحة يعني ندم واستغفر وخايف كثير. هل هو
0: وسوسة أثناء الصلاة؟
2: آه.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: والله يا سيدنا الشيخ ان احنا بنستفيد كثير من هذا البرنامج، صدق والله اعلم اننا بنستفيد.
0: الله يفتح عليك.
3: الله يبارك. في سؤال صغير هيك، في اذكار الصبح والمساء اللي هن 20 بند، هلا الصبح بدي اعرف من امتى ببداين؟ اتوقع قبل شروق الشمس، بس المساء متى ابدا فيهن؟ اللي فيه التسبيح 100 مره بذكر الله، تعرف هنا اكيد، بس بدي اعرف وين بنتهوا ببدا فيهم المساء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير إن شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يجزيك الخير. سيدي بس سؤال وجهنا يعني

0: قراءه الفاتحه عند القبور تجوز ام ادعيه افضل؟ فبيحكوا انه اختلف عن هذا العلماء، فبدنا نسمع من سماحه الشيخ يعني الصح. يعني الله يجزيك الخير ويبارك فيكم.
1: حياكم الله، تسمع الاجابه ان شاء الله، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله، تفضل
2: شيخ. بدي أسأل عن يعني الواحد بيقضي صلاة وفاتته كذا مرة، بس مش عارف قديش الكمية اللي فاتته، مرة يقطع مرة يصلي الظهر مرة لا، يعني مد يعني زمنية طويلة. بدي أعرف إنه الصلاة يعني كيف الواحد بيقضيها وهو مش عارف يعني
1: عدد الصلوات الفائتة.
2: يعني
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا سيدي، شكرا.
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: دسر الشيخ إذا في مجال.
1: تفضل سؤالك.
3: الله يزيد فضلك. يا سيدي أنا عندي أمي ست كبيرة الله يحفظها إن شاء الله، يحفظ أمهات يحفظ أمهات المسلمين أجمعين.
1: آمين.
3: مشكلتها انه هي قادره على انها تتحرك وتروح وتيجي، لكن وقت الصلاه بتصلي وهي جالسه، تصلي وهي قاعده، بتلف حالها وبتصلي باي مكان كانت بتصلي. ارشدناها اكثر من مره ما بتستمع، يعني ما اخذت الموضوع.
1: عندها قدره على القيام يعني؟
3: نعم عندها قدره على القيام، لكن عند الصلاه بتصلي وهي قاعده. فارشدناها اكثر من مره لكن بلا فايده.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الوسوسة أثناء الصلاة دكتور، كيفية التخلص منها؟ يعني يكثر هذا السؤال دكتور.
4: أول شيء الوسوسة إذا استمرت وزادت عن حدها فهذا حقيقة مرض.
1: نعم.
4: وعندئذ لابد من العلاج، وهنالك الآن هنالك يعني لابد أن يلجأ إلى المختصين في الطب النفسي حتى يتعالج منه إذا زادت. حسب ما سمعنا من الأخت أنه كان هذا المرض الوسوسة قد أدت به إلى أنه عطل صلاة يترك صلاة وكذا، عندئذ زادت عن حدها. نحن نقول دائما وأبدا علاج الوسوسة ترك مقتضاها. الوسوسة علاجها الحقيقي أنك تترك المقتضى. إذا قال لك الوسواس ثلاثة ولا أربعة، قل له أربعة. دائما ابني على الأكثر. في الوسوسة الموسوس نقول له ابني على الأكثر ولا تبني على الأقل. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة. أنا متوضي مش متوضي؟ متوضي. اتوضيت ثلاثة ولا أربعة؟ اعتبر دائما يبدأ إيش؟ دائما وأبدا لابد ماذا؟ لابد أن يكون على الأكثر حتى لا يتلاذى. فإذا لم يستطع حاول ذلك وما قدر، بده يلجأ، يجب أن يلجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ يجب أن يلجأ
1: الطبيب.
4: إلى المختصين ليتم علاجه عن طريق الطب.
1: جزاكم الله خير. وقت أذكار الصباح والمساء طبعا هي يعني متعددة، ثبت فيها أكثر من نص، لكن هو الموضوع السؤال وقت أذكار الصباح والمساء.
4: أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وحتى صلاة الظهر.
1: ما.
4: وأذكار المساء تبدأ من بعد المغرب وتنتهي عند الفجر. وأجاز بعض العلماء أن تبدأ صلاة المساء، أن المساء تبدأ من العصر.
1: جزاكم الله خير. قراءة الفاتحة عند القبور
4: لا مانع من قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات، لأنه الفاتحة هي دعاء أصلا. القرآن كله من الدعاء. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كله ذكر والقرآن كله دعاء، ويجوز للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي آية من آيات القرآن. والله تبارك وتعالى أيضا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن تقرأ هذه الفاتحة بنية الرحمة للأموات، فلا مانع من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. كيفية حصر الصلوات الفائتة؟
4: يعني ينبغي عليه أن يقدرها تقديرا. فإذا قدر أن يقدر عدد الصلوات الفائتة. فإذا شك في العدد، وخاصة أن ذمته أصبحت مشغولة بالصلاة، أنا متأكد أن ذمتي مشغولة بالصلاة، مطلوب مني خمس صلوات في اليوم والليل، شكيتهم ثلاثة ولا خمسة، لا بأخذ الخمسة، بعتبر بأخذ الأعلى لأنه ذمتي مشغولة.

0: بالخمسة ولا تبرأ ذمتي من الخمسة إلا إيه؟ إلا بيقين. وبالتالي إذا شك إنه والله أنا علي 100 صلاة ولا 110، بقول له خذ دائما الرقم إيه؟ الرقم الأعلى.
1: جزاكم الله خير. الأخت الكريمة نتمنى لها دوام الصحة والعافية. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تصلي وهي جالس يعني، ومع أنه عندها القدرة على القيام؟
0: من استطاع أن يصلي قائما تبطل صلاته جالسا، إلا في صلاة النافلة. النافلة يعني بإمكانها أن تصلي النافلة جالسة ابتداء، لأن الجلوس في القيام وفي النافلة ليس ركنا،
1: نعم،
0: لكن القيام في الفريضة ركن. فإذا كانت تستطيع أن تصلي قائمة الفريضة يحرم عليها أن تصلي جالسة، وبعد ذلك تصلي الفريضة قائمة وتصلي ما شاءت من النوافل والسنن تصليها جالسة.
1: طيب دكتور، النوافل نصف الأجر؟
0: نعم، إذا صلتها جالسة ابتداء صلاته صحيحة ولكن لها نصف أجر، لكن إن كانت معذورة،
1: نعم،
0: إن كانت يعني لا تستطيع الصلاة قائمة، فعندئذ تصلي جالسة الفرض والنافلة ولها الأجر كاملا.
1: طيب دكتور، حكم صلاة يعني توجيه لأبنائها، لأن كيف يتعاملون معها؟
0: هلا هي الآن إما أن تكون قد أخبرها طبيب ثقة بأنها لا تستطيع القيام، فعندئذ تصلي جالسة بناء على كلام الطبيب، وإما أن تعرف من نفسها أنها إذا قامت تعرضت لضرر كبير لا تحتمله عادة. فإذا هذول الثنتين واحد منهم موجود، فعندنا لا تصلي إلا قائمة. فإذا رأيناها تتساهل بذلك، يعني إحنا شايفين أمنا بتقوم وبتركض وبتمشي وبتجلي وبتروح على السوق وبتيجي وعند الصلاة بتجلس، جاء لا يا مام أنت شايفة حالك، لا في عندك مرض، ما في مرض يمنعك من القيام، وانت ما بتتعبي من القيام، هيك بتقعدي 4 ساعات وانت بتجلي وانت بتغسلي، فما ما بتتضايقي من القيام، ننصحها باللين.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أخليك دكتور، عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: دكتور، هل في شخص من شهر 7 العام الماضي كان بيقضي صلوات يعني؟
1: نعم.
2: هل هو يعني انه في شهر 7 هذا يعني بيكون قاضي سنة، او يعني انه يبلش سنة جديدة يقضي؟
1: نعم، مع كل صلاة كان يقضي صلاة.
2: نعم،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت يا شيخ، هسه أنا كل يوم بحط المنبه على الفجر عشان أصحى.
1: نعم.
3: ففي أيام بتمرق علي ما بسمعه نهائيا، وحتى بصحوني في البيت يعني ما بسمع هذا نهائيا.
1: نعم.
3: بكون غاطس بالنوم يعني زي ما.
1: نعم.
3: فبصحى وبقضي الفجر، هل هاي تعتبر إنه أنا جمعت صلاة بغير وقتها أو صليت صلاة بغير وقتها أو كيف تحصل؟
1: طب هذا دائما؟ دائما؟
3: لا، مش دائما.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شغلة ثانية لو سمحت.
1: تفضل.
3: هسا أنا بتجيني وسوسة بالصلاة، وبتجيني يعني يعني مرات كثير، مرات بدارك حالي، مرات السؤال إنه أنا مش مريض نفسي، هسا أنا بالصلاة، أنا بس يعني بين إيدين ربنا وبصلي وبقرأ قرآن، فكثرة الوسوسة ليش بتجيني أصلاً، أو حتى لغيري يعني؟ يعني أنا مش شرط أكون أروح أعرض حالي على دكتور نفسي إنه في عندي إشي، إنه أنا بستذكر هذا الإشي وأنا بالصلاة، ف بتلاقيني يعني رجعت للصلاة، رجعت فهي أصلا الوسوسة بين إيدين ربنا، الواحد يعني يصلي وبين إيدين ربنا بقرأ قرآن في العبادة، فهي ليش بتيجي للواحد خصوصا بالصلاة يعني بتتوه أو بتشتت عن الصلاة؟
1: ما هو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد يعني أيضا يعني إشغالك، ويعني يريد منك ما يريد. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
3: وهل صحيح يا شيخ أنه أنا أتفل على شمالي بالصلاة، أتعوذ من الشيطان وأتفل على شمالي بالصلاة 3 مرات؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: بدي أوضح السؤال اللي قبل شوي الأول، هذا الشخص هو موسوس وتعب كثير وهو عيد الصلاة يعني ويصب على الصلاة، وهو خايف إنه يعني يخرج من الإسلام وإيش يعني؟
1: يعني كان بسماحة الدكتور أعطاك توجيه، والآن هي تكرر السؤال، تسمع توجيه مرة ثانية إن شاء الله.
2: شكرا لك،
1: حياكم الله.

0: طبعا. هو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: سيدي الفاضل الآن الذي يموت في التدافع، يعني في حال التدافع بمكان معين
0: نعم.
1: وتوفى شخص معين، الآن الناس اللي تسببوا هل يحاسبوا يوم القيامة؟ الأول. الثاني، إذا كان شخص من المدافعين يعني أو مما تسبب في موت شخص معين في حال التدافع، كيف ممكن يبرئ بنته في الدنيا من حادثة الوفاة إذا كان له يعني واحد مثلا وقع على الأرض صار فوقيه تدافع خبطوا عليه ناس ومات، هذول الناس اللي تسببوا في وفاته كيف ممكن يبرروا ذمتهم؟ والله يعطيك العافية.
0: حياكم الله. الله يعافيك. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك. تفضل.
2: سؤال بخصوص القروض والربا، حتى أنت شايف وضع البلد يعني على الكل، وما في حدا مقدرته إنه يسلف الواحد. تمام؟ وأنا مضطر كثير إني أنا آخذ مبلغ عشان أسوي سيارتي وأسكر المخالفات وأرخص.
0: نعم.
2: تمام؟ حتى في اللي هن آية تقريبا من 270 لل 285 سورة البقرة تحكي عن الربا وعن الصدقات، وأنا بصراحة إنه مضطر، بس أنا خايف إني أقرب الربا
0: نعم.
2: ومش عارف شو أساوي، فشو الحل أو شو الواحد يقدر يسويه؟
0: الآن تسمع، يعني في بدائل تستمع إليها من سماحة الدكتور إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بيكي.
0: حياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا.
0: بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة، هو قضى لمدة عام مع كل صلاة صلاة، يعني في هذه الحالة يعتبر قضى صلوات عام كامل.
3: نعم، هو الآن طالما قضى مع كل صلاة صلاة طوال العام، إذن يكون قد برئ ذمته من عام كامل من الأعوام التي عليه قضاؤها سابقا.
0: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الفجر وأجر صلاة الفجر، هذه الصلاة المشهودة، يقول الأخ يعني هو يعني ربما يأخذ بأسباب مثل المنبه والهاتف لكن يبقى نائما.
3: تمام، هو الآن بما أنه أخذ بالأسباب وضع منبه وبلغ أهله وإخوانه أنه أيقظوني على الفجر، ثم بعد ذلك لم يستيقظ بسبب التعب، بسبب الإرهاق، بسبب نوم عميق ما استطاع، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ، فطالما الآن أخذ بكل الأسباب الممكنة من منبه ومن تنبيه من ينقذه ينبهه ولم لم ينتبه مع هذه الأسباب، فهذا لا شيء عليه، أول ما يستيقظ بيقضيها إن شاء الله ولا شيء عليه إن شاء الله.
0: ولو كان هذا مستمر دكتور بشكل يومي؟
3: هلا هو بشكل يومي، هو اخونا قال مش بشكل يومي، انه يعني طالما انه اخذ بالاسباب
0: نعم.
3: وما استيقظ نهائيا، يعني سيكون من الصعب انه يكون بشكل يومي، لكن لو فرضنا انه فعلا هذا نومه عميق جدا واذا نام لا يستطيع الاستيقاظ ووضع كل المنبهات وكل الناس صحوه وما صحي، فايضا هذا نرجو ان لا يحاسب، نرجو ان لا يأثم.
0: جزاكم الله خير. نعود لسؤال موضوع الوسوسة سماحة الدكتور، يعني نريد توجيه منكم، وموضوع أشار إليه أيضا الأخ السائل أثناء الصلاة النفث على الشمال ثلاثا، هل هذا يعني من السنة؟
3: نعم سيدي، الوسوسة البسيطة العادية هذه موجودة عند كل الناس، فهذه ليست مؤثرة، هذه وهي اللي بتذهب بسرعة، وهذه سببها الشيطان، لأن الوسوسة لها ثلاثة أسباب.
0: نعم.
3: إما نقص في العلم، أن يكون الإنسان مش متعلم أحكام الصلاة جيدا، فبالتالي بصير يخربط أنه هذا ركن ولا سنة، أتيت بالآية صح ولا غلط، هذا نقص في العلم، فعلاجها أن يتعلم أحكام الصلاة. وإما من الشيطان، وهذه الأكثر أنها تكون من الشيطان، لأن الشيطان سيسعى لإخراج الناس من صلاتهم، هذا مهمته، هذه وظيفته، هي مهمته أنه يخرب عليك صلاتك، وبالتالي إن جاءك الشيطان في أثناء الصلاة فعندئذ استعذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثا. نعم، هذا صحيح، ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث بده يكون نقص في العقل، مشكلة نفسية وعقلية. الآن احنا بنقول إذا الوسوسة بشيء بسيط بتروح بالاستعاذة

0: بتروح بالعلم خلاص هذا المطلوب. لكن في بعض الناس مهما يستعين ومهما يتعلم ومهما ينبه الوسوسة بتخرب عليه حياته، وقد تؤدي به إلى ترك الصلاة نفسها، وقد تؤدي به الكفر مثل ما ذكرت الأخت قبل شوية. أمثال هؤلاء لا، لا بد أن يلجأوا إلى العلاج. مش كل واحد موسوس يروح على الطبيب النفسي، لا لم نقل هذا. احنا قلنا إذا وصلت الوسوسة إلى أنه صارت دائمة ومتكررة وصارت تجعل مشاكل للإنسان في صلاته وفي حياته، فعندئذ لابد من العلاج. أما وسوسة بسيطة بتجيك وسواس مرة بالأسبوع مرة بالشهر، لا، هذا يستطيع التغلب عليه بالعلم، يستطيع التغلب عليه بالاستعاذة، ويستطيع التغلب عليه بأن لا يأتي بما طلب منه الوسواس. الوسواس قال له زيد ركعة، لا ما بزيد. قال له زيد سجدة، ما بزيد. قال له زيد آية، ما بزيد. إذا استطاع أن يتخلص به بهذه الأمور فعندئذ هو في السليم. لكن إن فعل هذه ولم يستفد، عندئذ لابد من مراجعة مختصين.
1: جزاكم الله خير دكتور. من يموت في التدافع، حكم من يموت في التدافع، وكيفية إبراء ذمة من اشترك في يعني هذا التدافع مما أدى إلى حالة وفاة؟
0: والله شوف، موضوع التدافع هذا يعني بحاجة إلى بحث، لأنه بدنا نعرف هل هناك كان في تقصير من أحد المتدافعين، يعني في تقصير، في واحد جاء مسرعا وقصر، في واحد دخل إلى مكان ممنوع الدخول إليه، يعني إحنا رايحين على اليمين هو جاي بشمال فدخل ضرب فينا وذكر. فبدنا نعرف بالضبط مسؤولية كل واحد، وإنه الشخص الذي دفع هل كان بإمكانه أن يحمي نفسه ولا ما أمكن. بالتالي لا نستطيع أن نتكلم بسؤال نظري هكذا، بدنا نأخذ كل التفاصيل في حالة على حدة، إنه صارت حالة واقعية وصار في تدافع، بدنا نشوف مسؤولية كل واحد. إذا كان هناك تقصير من أحد فعندئذ يعتبر هذا قتل خطأ، وفي قتل الخطأ يتحمل المتدافعون الدية وعليهم كفارة القتل الخطأ.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، يعني ما في مسوغ ولا في مبرر للربا، تعامل بالربا أو في الربا، فيعني ما الحلول دكتور؟
0: يعني الله سبحانه وتعالى لم يحارب أحدا صراحة إلا المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما في مجال ولا يوجد هنالك عذر أو مبرر لأحد أن يلجأ إلى الربا. واليوم بفضل الله تعالى في بلدنا الأردن هنالك الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية التي فتحت مجال لتمويلات إسلامية بالطريقة الإسلامية، اللي تستطيع أنك تأخذ إيش، تستطيع أن تقضي حاجتك. بإمكانه يشتري شيء بيع مرابحة ثم يبيعه، بإمكانه يروح يتورق من أحد البنوك، وهذا يباح له التورق. مثل هذا نحن نجيز له التورق، أن يشتري بضاعة لا بقصد البضاعة وإنما بقصد أن يبيعه ويتملك المال. هنالك حلول كثيرة، ومن أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يعدمه الوسيلة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم به هذا اللقاء المبارك. سمحت الدكتور، إمام أتى بسجدة ثالثة، الآن بالنسبة للمأمومين المأمومين يعني البعض تابع الإمام والبعض نوى المفارقة.
0: تمام. الآن كل من تابع الإمام في السجدة الثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة.
1: نعم.
0: لأنه نحن نعلم أنه ما في الصلاة ثلاث سجدات، الصلاة كلها سجدتين. النوع الثاني، في نوع تابع الإمام مخطئا معه، ظنها ثانية، لم ما بيعرف أنها ثالثة، جاهلا أو ناسيا، هذا صلاته صحيحة.
1: نعم.
0: النوع الثالث الآن، واحد يعلم أن الإمام أتى بهذه الثالثة، فإما أن يفارق يكمل صلاته وحده ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام، لا يأتي بالثالثة وينتظر الإمام حتى يتم، لأن الإمام معذور، ربما يكون ناسيا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مخطئا. إذن عندنا حل، الذي تيقن أنها ثالثة وأتى بها متعمدا بطلت صلاته، الذي شك مثله مثل الإمام صلاته صحيحة، والذي يعلم أنها ثالثة ولم يأتي بها وإنما فارق أو انتظر الإمام حتى سلم معه، هذا صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم، سلمكم،
1: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء.

0: هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات.

0: خارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية.

قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ

وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ. أطقم الحياة.

0: حمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الإنسان الذي أعد الله له الكون قبل أن يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، يغشي الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفة فيقول: وأنا أصونه أيضا بعد الخلق، ولا أدعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه. له، أي لذلك الإنسان الخليفة، معقبات، ومعقبات جمع معقبة، ومعقبة أي ملائكة معقبة. وقلنا معنى معقبة إما أنهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، أو معقبة يتعقبون أفعاله كتابة حسنات وكتابة سيئات. هذه يمكن أن تكون، وهذه ويمكن أن يكون مع كلمة له تفيد أن النفعية. إذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا، لك تفيد النفعية. فلما يقول له معقبات، فكأن المعقبات لصالحه. تعمل ايه؟ يحفظونه من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها. ولذلك إذا عملوا إحصائيات في الناس اللي بتلدغهم الثعابين، كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيين. إذن ففيه ساعة يوجد له حس هابط أو ساكن، الله عمله. ولذلك احنا عندنا في البلحين نقول العين عليها على كثير من الأشياء تمر بالإنسان، يقول لك يا سلام إزاي جدية، إزاي وقعت، مش عارف إزاي الولد وقع من البلكونة ومش عارف ما تشير. فيه حفظة، فيه حفظة. الحفظة دي بتحفظه من كل سوء.

يستطيع هو ان يدفعه. طيب بيقول دي لمصلحته صحيح. طب واذا كان المراد يتعقبون فعله بالحسنات والسيئات، قال لك برضو انكتبوا له الحسنات يبقى لصالحه. المساله اللي هتقفوا في وجهنا ايه؟ انهم يكتبوا عليه السيئات، دي عليه مش له. نقول له لا، افهم جيدا عن المشرع الاعلى، لان الانسان اذا علم ان السيئه ستحصى عليه وتكتب ليقرأها فيما بعد يشوف كتابه بيمينه ويقراه يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش، يبقى عملنا له مصلحة ولا ما عملناش مصلحة. العيل اللي بيمتحن لو ما نيجي نقول له الأستاذ اللي واقف عشان يحفظك لا تغش، هو يفهم ان دي ضده، نقول له لا مش ضدك دي لصالحك. ليه؟ قال لك لأنك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تجد عنه وتذاكر، يبقى عندك حصيلة موضوعات العلم. لكن اذا غشيت هيبقى عندك شكليه الشهاده ولا عندكش علم، يبقى لصالحك ولا مش لصالحك. ولذلك يقول لك اياك ان تكره ان يكون لك اعداء. ليه؟ أم قال لك لان اللي يغر الانسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجه، انما العدو قاعد بفتح لك له عايز يعدي لك ايسه، ولما تعرف ان عدوك قاعد بفتح لك تقوم تعمل ايه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش ان في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشاعر يقول عدايا لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. الله. يبقى إذن الواحد ما يزعلش. يبقى إذن كلمة له أي لصالحه، يجي واحد يقول لك طب لصالحه في أنهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يغبرش على نفسه، وفي كتابة الحسنات دي لصالحه، والسيئات يقول له برضو له، برضو إيه؟ برضو له. طب يتعاقبون يعني عاملين ورديات زي ما قلنا، قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك ان قران الفجر كان مشهودا، يعني ملائكه الليل يشهدوه ملائكه النهار. طيب قولوا طيب من الصبح للعصر دي الزمن زي من العصر للفجر، ده الورديه الثانيه دي تعبانه، او قال لك لا، لانه ملحوظ في الوقت الزمني الحركه الانسانيه، كل حركات الانسان وعمله مش عارف ايه بتاعه وتعرضه اللي مش عارف ايه امتى، من الصبح للعصر، وبعدين بيجي بقى القصير كده يرتاح ومش عارف ايه، واغلب المده دي ياخدها ايه نايم كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصه الهجره ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجره مره يسير امام الايه النبي، ومره يسير خلفه. امتى؟ ساعه ما يشوف كده شويه متاهات قدام يخاف لا يكون فيها رصد، يوم يجري يمشي قدام الرسول، ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد بيتتبعه، يبقى من الرصد وهدف من الايه من الترقب. يحفظونه. ام قال لك اي الاشكال بقى جاي في كلمه يحفظونه؟ يحفظونه من امر الله. السطحي يقول لك ده بيحفظه من الامر المراد به من الله، يقول له لا، هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره؟ لا، يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكه، انما من امر الله الصادر للملائكه ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه؟ يحفظونه بامر الله. يبقى مين بمعنى البيت. ولذلك يقول لك ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. من ايه؟ ما خطيئاتهم من ايه؟ بسبب خطيئاتهم ايه؟ اغرقوا. تبقى مين بمعنى ايه؟ بمعنى البيت. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين؟ لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له، وما تفتكرش انهم هيجوا عرضوا القدر، لا لا لا. يحفظونه من امر الله. إن الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للإنسان ذلك الكون الواسع بكل أجناسه جمادا ونباتا.

نباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى وكل دي لصرف. وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه بايه؟ بيصونه. طب ايه بقى اللي بيخليه ساعة ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه ده هو اللي بيحفظه؟ أم قال لك لا، لا يغيروا ما بقوم أن من الصيانة إلا إذا غيروا بقى، يغيروا منهج ربنا. يقول إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى إذن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ماشي، مش هنرجع في حاجة منه أبدا. إمتى نرجع؟ إذا هو ممشيش على الصراط المستقيم. نقوم نقول له لا أنت بقى ما تنفعش، أنت بطر، أنت كذا، أنت كذا. نقول له إيه يعمل فيه إيه؟ ربنا يديله شوية إيه حاجات عبر كده وعظت عشان إيه يلتفت إلى مين؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير بيشمل إيه؟ يشمل الإمدادات الفرعية. أما الإمدادات الأصلية ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الأرض أنها تطلع لهم ما. الله تيجي في الأشياء اللي من الممكن أن الكون برضو يفضل وهي حاصلة. مصائب في مالهم، مصائب في نفسهم، مصائب في إيه؟ إنما الكون أوامره العليا ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك إن الله لا يتغير من أجلكم ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. مش هيتغير عشانكم، إنما أنتم اللي إيه؟ اللي تغيروا نفسكم. نقول له الله، طب إحنا يا أخي بنشوف الناس اللي هو قال إيه؟ اللي من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معشة ضنكا. نرى في الحياة قوما أعرضوا عن ذكر الله ولا آمنوا به ولا أي حاجة ومعيشتهم مش ضنك وعايشين ومترفين وحاجة وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم المش عارف المتع والترف. نقول له لا، هي أنت فاهم ضنك دي بس يعني تدي شوية ما فلوس وشوية مش عارف إيه؟ ده الضنك دي أصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس. أدب ضنك العام ليس بحمل ما أطاق الظهر. اللي ظهرك يقدر يشيله ما هوش حمل. ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. أهو ده الحمل. تشوفه عمال كده وعمال ويمكن له مرة زل أيمانه أولاد مش عارف إيه مرض عمال يفتك بيه مش عارف يأس. يا مال بينتحنوا ليه؟ ينتحنوا ليه؟ لا لازم يأس من الإيه؟ من اليأس. أيدي الحياة الضنك. مش الضنك إنه بيبقاش عنده فلوس ومش عنده، لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك إيه؟ متعب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. يبقى الله مش متغير إنما مغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. كلمة ما بأنفسهم تدل على أن أعمال الجوارح ناشئة من نبع نفسي يحرك الجوارح. فلما تصلح النفس الجوارح في ايه؟ تبقى مستقيمة. تفسد النفس يبقى كلها صدرة من ايه؟ صدرة من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفة لمنهج الله. اللسان خاضع لك، النفس بتاعتك تقول لك آمن بالله وقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله. وبعدين واحد تاني والعياذ بالله يقول ما فيش اله، لا في ده اللسان عصي ولا في ده الايه. كأن جوارح الانسان ووسائل اداؤه امرها الله وسخرها لتكون منفعلة لارادة صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمة الجوارح تسمع له. وقلنا ما دام الجوارح تسمع له لان لها سيطرة الارادة اللي ربنا خلقها عليه. فاذا حلت سيطرة إرادة النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلم الإنسان في الآخرة سيطرة إرادة نفسه على جوارحه ما تملكش إن تقول اللسان قول كذا ولا الإيد سرقي ولا ما تملكش دي. خلاص انتهت المسألة لأن ربنا

دي ملكيه ربنا ملكها لك في الحياه، لكن في الاخره لمن الملك اليوم؟ تقوم الجوارح تشهد عليه بقى، تلاقي فرصه بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل

حد يشهد عليه. طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا، ما احنا كنا بنعمله مكهورين لارادته علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه؟ مش في الجوال، انما التغيير في الايه؟ في النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وكلمه ما بقوم، ربنا ما بيبتدئش يغير ويانه الا اذا عمت الامور. ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي، انت عملت دي ليه؟ انما افرض ان الكل بقى كده، المجتمع بقى كله فاسد، يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ لازم السبت يتدخل بقى. ان الله لا يغير، ما قالش بفرد، لان من الممكن ان الفرد يعمل حاجه والمجموع ايه يغيره. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبتغيير ما بانفسهم من تصحيح اطلاق الاراده على الجوارح يصلح عملهم. حتى يغيروا ما بانفسهم، وما دام هيغير، لما يغيرهم اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتتأبى على الله. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خدوا الحاجتين، لا يغيروا ما بقوم حتى، اذا ساعة يغير اياك ان تفهم ان فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره. واذا وصب السوء على من لا يغير. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم، انما يمكن يلاقوا صدر حنون تاني يوليهم ويطبطب عليهم وبتاع، زي الاب ما يضرب الولد والام لا، وما فيش لهم والي يتولى امرهم. يبقى كم حاجه دلوقتي، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. واياك ان تعرف ان في حد تاني ياخدهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم، ما لهم من ايه؟ من دونه، من غير الله ايه؟ وال يتولى ايه؟ امورهم من جلب الخير ودفع الايه؟ ودفع الشر. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة تستقبل استقبالين، استقبال سار واستقبال مزعج. للنفس الواحدة، قال لك للنفس الواحدة، او سار لجماعة ومزعج لجماعة ثانية. سار الجماعة ومزعج لايه؟ لجماعة ثانية. ولذلك لما الرجل قال للسعد ده الخادم بتاعه، قال ارمحي أسيفي تجتمع فيه الأضداد يا سعد؟ قال نعم، لأنه فتح لأحبابك وحتف لأعدائك. فتح لمين؟ يبقى فيه ضدين ولا لا؟ إذن ففيه ظاهرة في الكون يبقى لها وجهين، إما أن يكون الوجهين دول على النفس الواحدة أو على النفوس المتقابلة. زي بقى قال هو الذي يريكم البر، عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السماء دي، طيب، خوفا وطمعا. خوف وطمع، الخوف ده مما يزعج، والطمع فيما يحب ويرضى. يبقى ازاي يجيب البرق ده خوف وطمع؟ اما قال لك لان ساعه البرق ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق، هذا الخوف، ونرجو ان يبقى فيه مطر. يبقى فيه ظاهرتين اتنين هتحصل من البرق. الظاهرة الأولى إنني خاف نتيجة صاعقة، لأن الصواعق عادة بتيجي بعد البرق، أو تيجي السحابات الممطرة، يبقى ده خوف وده إيه؟ ده بالنسبة للنفس الواحدة. يبقى الخوف والإيه؟ والطمع من مين؟ في النفس الواحدة. أو إن الخوف لقوم والرجاء والطمع لقوم تانيين، زي ما قلنا ده فتح الحسام بتاعه عمل ايه؟ فتح لاحبابه، انما حتف لاعداء. يبقى بالنسبه لدول كده خوف، وبالنسبه لدول ايه؟ طمع ورجاء على الاول. ام قال لك طيب ازاي يعني؟ كنا ونحن في السعوديه بلد اسمها الشريعه بين الطائف ومكه، حدثنا امير الشريعه في سنه 53 قال هنا في النجوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة، وكانت تحفظ القرآن، وكان لها بنتين

تزوجتا، وكل زوج أخذ زوجته في مكان. فزوج اشتغل بالحرث والزرع، يحرط ويزرع، وزوج آخر اشتغل بعمل الشراب. فقالت آمنة لزوجها: ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين، فكان أول ما يلقى بيحرص. فقال لها: يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا؟ قالت: يا أبت، أنا معه على خير وهو معي على خير، وأما حال الدنيا فادعوا الله لنا أن ينزل المطر، لأننا حرسنا الأرض وبذرنا البذر وفي انتظار ري السماء. فرفع يديه وقال: اللهم إني أسألك الغيث لها. وسكت وذهب إلى الأخرى فقال: ما حالك وما حال زوجك وما حال أهلك؟ حالي خير وكلنا مبسوطين أوي، بس ادعي يا أبويا، إحنا عاملين الشراب من الطين، فادعي ربنا إن الإيه؟ إن الدنيا ما تشتيش، لأنها لو شتيت تبوش الدنيا. فيعمل: يا الله يا بنت إله، الدنيا ما تشتيش. وذهب إلى المين؟ إلى امرأته: ما حال البنتين؟ فهو من ذاقه، لأن عادة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال لها: اسمعي، هي سنة سودة أو سيئة على واحدة منهم. فقالت له آمنة: ولم؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا. قال: لو صح. قالت له: يا لو صحبت القرآن لحل لك الإشكال. أم هو قال لها: طب وأي إشكال يحل؟ كيف؟ قالت له: ألم تقرأ قول الله؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا، الآية إيه؟ سؤال: ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، يجتمع كده، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فسجد لله شكرا أن رزقه الله بزوج تعينه على أمر دينه، ودعا قال: اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب المطر صاحب الحرس. وقد كان. يبقى إذن أهدى خوفا وإيه؟ خوفا وإيه؟ وطمعا. هو الذي يريكم البر خوفا وطمعا، إما من النفس الواحدة بأن يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر، أو من متقابلين، واحد ينفعه هذا وواحد يضر هذا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال، احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده، امتى يبقى تقيل؟ لما يكون معبأ بقى بالايه، في سحاب خفيف زي القطن المندوب كده، يمر كده ما فيش فيه حاجه، كعارض المزن همهمة ولا ايه ولا خلاص كده، يوم السحاب الثقال. ولذلك يقول لك لما تستفسئش الخير، لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها. لما تكون بجيب الدلو في البير كده وبتجيبه، الدلو الملان يتعبك شويه على ما تطلعه، والفارغ يعني تعمله كده. فابطأ الدلاء فيضا املأها، واثقل السحائب مشيا احفلها، اللي هي ملانه ايه، مليانه مطر، وينشئ السحاب الايه، وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده، موجب البرق، والبرق ده ضوئي والرعد صوتي، واحنا عارفين ان سرعه الضوء اسرع من سرعه الايه الصوت. يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه الرعد. ويسبح الرعد بحمده. الله، الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه، الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويتعبك، مش نغمه ولا بتاع، لا

الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحة لربها فلا تنزعج منها ابدا. يسبح الرعد بحمده فما تسمعش صوته تقول ايه ده ومش عارف ايه وتعرفين ان الانسجام في الكون، لا ده انسجام نغمات في الكون، انسجام نغمة في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه علم كل جنس ان يتفاهم. النمله قالت ايه؟ شافت جرود سليمان جايين قالت لا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا، طب اشمعنى الجيش ما سمعش؟ ما قالتش. انما ايه؟ ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. إذن أنت كل شيء له لغة، ولغة يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من أسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير؟ مش قال كده؟ قال علمنا إيه؟ منطق الطير. ألم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بنتكلم كده؟ وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا ويتخاطب مع مين بس ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففهم منه. قال له انا جئتك من بنبأ احط بما لم تحط به، مش كده؟ وجئتك من سبأ بنبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت. وبعدين حصل الحوار وقال له اذهب بكتابي هذا وراح. الله شغلانة مثلا ازاي بقى؟ اما قال لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغه بيتكلمها علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. ده انت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بالفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، اذا المساله مش مساله لا انت مش عارف، لو عرفت لا عرفت، لو عرفت لا عرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة ويعرضها في قصة الايه؟ الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان لأنها حيوانات وحيوانات. قال لك لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. ايه يعني سخرنا مع داود الجبال يسبح؟ هما بيسبحوا مع غير داود. قال لك لا، يوافق تسبيح داود تسبيح المين؟ تسبيحهم ويا بعض، يعملوا كرسي كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض يعني. خلاص، انا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده؟ والطير محفورة كل له ايه؟ له أواب. الله، اذن المسألة كل شيء له ايه؟ له لغة. ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيا طوعا أو كرها؟ قالت إيه؟ أتينا طائعين. ما قلنا الزمان وأذنت لربها وحقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، قال لها انشقت فانشقت. أذنت يعني إيه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، إذا لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه؟ تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية بيتكلموا بيهبهبوا. الله، طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أصوات إيه مختلفة. الله، العمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملوا لها إيه؟ بيعملوا لها معجم كذا وكذا وكذا وكذا. ده أنت عملت في لغة إيه كمان؟ لغة الجبال. كل حاجة لها إيه لغة. إذن ساعة ما تسمع يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن من يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. زي أنا ما فقهتش الإنجليزية فما عرفتش حاجة، فكذلك أنا ديك ما فقهت. إنما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني

يعني مش قادر يستوعب ان الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف ايه يتكلم. يقول لك لا ده المراد هنا ايه؟ قال يعني نصاحه، ده المراد تسبيح الدلاله. تسبيح الايه؟ تسبيح الدلاله على الخالق. ساعه ما تشوفه تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخويا، ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها ايه ودلت على الخالق، تبقى فهمت ولا لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها. وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى معيشيه بقى، ده تسبيح يعني تسبيح. تسبيح يعني ايه؟ تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وايجاد الواسطه بين متكلم ومستمع، لا ده لها العواطف ايضا، الاشياء لها الايه؟ العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والاحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه، اللي كان بيرويه ومات، قال لك هل دي له تأثير؟ فجابوا البتاعة وعملوا زبزبة البتاعة وهو بيرويها، وبعدين لما مات جم يقيسوا الزبزبة لقوا الزبزبة مضطربة ومش نافعة، كأنها حزنت على ايه؟ قال لا لها حزن. قال لك طب وليه احنا هنبعد ليه؟ ده العواطف تمام، جمادات لها عواطف. قال لك ازاي؟ أم قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما أخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف إيه؟ قال إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت؟ لا السماء والأرض هتبكي يا ربنا؟ أم قال لك الله، طب ده انكتش إن كانت بتبكي على دول يبقى أمال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لأن شر وانزاح، لأن السماء والأرض منسجمة مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لأنها مقهورة. فلما يجي واحد إيه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياها ولا ما يعملش؟ فلما يخفى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش؟ ما تبكيش على فراقه. طب إذا تبكي على فراق إيه؟ الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماء والأرض. طب وإن كانوا مش كفر بقى تبكي؟ إما كانتش بتبكي على دول يبقى ما ينفعش الكلام ده. هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. يقول لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، وإلا المقارنة تبقى إزاي؟ ولذلك لما الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، حينحرم من النغمة الجميلة في اللقاء الموجود كده بينه وبين ربه ومناجاته، ما عادش حيحرم. وأما في السماء فمصعد عمله، مصعد ما عادش حيطلع عليه من الحتة دي عمل طيب. يبقى إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، وأما موضعه في السماء فمصعد إيه؟ إذن لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده، أم قال لك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزوات، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله أن هنا يفعل، يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار. لأن لو كانت في أغيار ما يبقى زينه يبقى مين لنا بقى؟ أمال ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زينه. يبقى أنا أحمد ربنا على أنه منزه ولا لا؟ وأصر من أنه منزه ولا لا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال لا، طب ده الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. إلا قال لك ده خيفة المهابة، خيفة الإيه؟ خيفة المهابة وخيفة الإيه؟ خيفة الإيه؟ الجلال. زي الإنسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره ومش عارف إيه، وبعد ذلك إنما يتهيبه. يتهيبه ليه؟ لأنه الملائكة صحيح مقهورين على الله. قول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني يبقى لنا يعني شوية، انما ده احنا مقهورين. ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ولا الملائكة ساعة ما يسمعوا الرعد

بيخافوا مش على نفسهم، بيخافوا على مين؟ على المؤمنين، على الناس اللي هم حافظوا عليهم نتيجة حاجة تدربك. ليه؟ أم قال إيه؟ إن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الإيه؟ يعني بيخافوا عليهم برضه، بيخافوا. يبقى من خيفته، أي من خيفة الإيه؟ الرعد على مين؟ على البشر اللي هم مكلفين بأنهم يحافظوا عليهم ومكلفين بأنهم يستغفروا إيه؟ ولذلك لما يجي الحديث هنا يقول إيه؟ إذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان، يقول أحدهما اللهم آتي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال لك كون يعطي للممفق خلف دي دعوة خير، إنما زي الملائكة يطلع منه يقول لك وأعطي ممسكا تلفا، ده هم يعني حنينين على الخلف. قال لك إيه بس خدها من ناحية تانية، لأن المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الآخرة، الممسك ما خدش. ليه؟ لأنه أمسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو أمسكه ده ضيعه منه علشان إيه؟ يصبر شوية عليه ثم برضه تدي له حسنة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قضية كلامية، لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار، أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة، وواحد اسمه عامر ابن الطفيل، جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان، يقعدوا يجادلوا في اشياء كده، يجادلوا اذا متنا وكنا ترابا ائنا لمين، ادي نوع من الايه من الجدل. يقوم يجادلوا يستعجلونك بالسيئه، يقول لك لما تنزل بنا الايه العقوب، يجادلوه مره ثانيه يقولوا لولا انزل عليه ايه، كل يوم يجيبوا لهم قصه. فدول راحوا عشان يجادلوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم عشان يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد، ربنا من حديد أم من نحاس؟ أم بيعبدوا أصنام؟ والأصنام إيه اللي أقوى منها بقى؟ يقولك الحديد ونحاس. بالله ده ادي السؤال اللي يسأله. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه ايه؟ صاعقة حشته وخده. يبقى يرسل الصواعق دي آية قرآنية، لازم يكون لها آية ايه؟ كونية تصدق فيصيب بقى هو حصل دي وأصيب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا أنواع بقى متعددة، يجادلون في الذات، يجادلون في الصفات، يجادلون في السيئة والحسنة، يجادلون في إنزال آية عليه لأنهم لم يعترفوا بالإيه القرآن. وهم يجادلون في الله، إيه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي ما عنده بيسبح، والملائكة اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضو بيصبحوا، والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويصبها من اشياء، يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر، وانتم فاضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها كده، انتم تجادلوا في الايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراه قسمين، مماراة لقصد الجدل ومماراة لقصد العناد. المذموم ايه فيه؟ المماراة لقصد العناد، انما المماراة للجدل. ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى جدل المراد منه الوصول للحق، مش جدل المراد منه طمس الحق، لا، الوصول للحق. وهو شديد

0: تأييد المحال. المحال محل فلان بفلان، أي كاد له كيدا خفيا ومكر به. يبقى الكيد معناها ايه؟ ما هي المحال هو الكيد والتدبير الخفي. يصنع الواحد يلجأ اليه ليه؟ لانه ضعف ان يواجه الخصم علانية، فبيت له. ليه؟ لانه لو جاله علانية ما يلوش به طاقة، يقوم يبيت له. لما يبيت له يخفي وسائل الايه؟ الإيلام للعدو. وما دام يخفي وسائل الإيلام للعدو نقول له طيب انت بتخفي عن مثلك من البشر لانه لا يعلم الخفي. لما ربنا بقى يحب يكيد لك الكيد ويعمل لك امر خفي تقدر عليه؟ ما تقدرش عليه. ولذلك ايه؟ انهم يكيدون كيدا واكيد فمهل الكافرين. ليه؟ لان الكيد بتاعهم مفضوع عندي، وانا لما احب اكيدهم واعمل لهم حاجه مش مفضوع عندي، يبقى نقول لاقوى. ولذلك قال ويمكرون ويمكر الله. هم عايزين يبيتهم؟ لا، ربنا يبيت. الم يبيتوا لمقتل رسول الله قبل الهجره؟ خليهم يبيتوا ويجيبوا الشبان والفتيان ويمسكوهم السيوف ويخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحانه وتعالى يغشيهم كده النعاس، وبعدين يخرج ويقول شاءت الوجوه شاءت الوجوه شاء الله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كأنه بيقول لهم ايه؟ لن تستطيعوا دفع دعوة الإسلام لا مجابهة ومهاجرة ولا ومجاهرة ولا كيدا وتبييتا، حتى لو استعنتم بالجن، حتى لو استعنتم. لأن بقى الإنسان يواجه عادي وبعدين يمكر يبيت وبعدين يجيب حاجة من جنس آخر اللي هي إيه؟ سلطان الجن. قال برضو اللي عملته دي ما هيش نافع، مش قاعدوا يعملوا سحر زي ما بيعملوا سحر لبعض الناس، يعملوا سحر للنبي ومش عارف إيه، قالوا في الرؤيا وقالوا السحر في الحتة الفلانية والبلد مش عارف إيه، وراحوا طلعوا السحر من البير. بالله كده هو الله لما يشوفوا هم كده يقول لك ده الحكاية مش نافعة، لا مجاهرة قادرين عليه ولا تبييت قادرين عليه ولا تذكير الجن علشان الإيذاء قادرين عليه. يبقى المسألة إيه؟ المسألة ماشية ماشية، والله غالب على إيه؟ على أمره. وهم يجادلون في الله وهو أي له شديد المحال، له دعوة الحق، له دعوة الحق، له لله دعوة الحق. هو دعانا إلى أن نؤمن بإله إيه؟ واحد. ودي دعوة حق ولا لا؟ طب والذين من دونه راحوا لإله غير إيه؟ غير حق. أو أن له أي للإنسان، لأن أصل تقدم ما يمكن أن يكون الضمير عائدا عليه وهو الله عالم الغيب والشهادة الأولانية، ومن هو مستخدم بالليل وسارب من النهار. تبقى له لمين؟ لله أو لهذا؟ نشوفها هنا ونشوفها هنا. له دعوة الحق التي دعا بها الله خلق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. تيجي والذين يدعون من دونه ما هم ما ينفعوش آلهة. ليه؟ لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يستجيبون لهم إن دعوا ولا إلى آخره.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة.

0: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولكم الويل مما تصفون.

وله من في السماوات

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.